وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو المواطنة.

0: المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
1: البيت الحديث مجموعة شمخ.
2: راديو دلتا. صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
4: يا صباح النور. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس. آمنة وصحية. وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس. جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
9: خش خش خش خشة. قرمش قرمشة. فرفش فرفشة.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: Just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
2: أكيد له إجابة. باقت أنتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
4: Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش.
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة. ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون. وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا. وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
3: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
4: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
3: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
4: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
3: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
4: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
3: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
4: برنامج الرياضيات الذهنية،
3: أكاديمية الخط العربي،
4: برنامج الطالب المعلم.
3: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
4: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
5: Just found it. Radio Delta.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
10: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية: تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
11: مين بيحب الرس؟
12: أنا.
11: مين بيحب يسمع حكايات؟
12: أنا.
11: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
13: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play.
14: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
15: سبأفون، أصالة وتواصل.
16: مش وقته خالص.
17: اش فيه؟ ما لك؟ خوفتنا.
16: خلص النت فجأة واشتي أحمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
17: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا أساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي.
16: بث لي أنت، أنت فيك الخير.
17: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
16: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
18: لحظة، أنت رقمك سبق فول؟
16: أيوة.
18: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
19: سفري؟
20: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
18: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
15: سبافون، أصالة وتواصل.
21: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: صباح الخير
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحك.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
8: يا صباح
9: يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
11: يا صباح البن. بن الكابوس.
12: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
12: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: كل يوم في هواء
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تأخذها كل يوم.
4: ايش هي؟
3: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: الجاهزة. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77001770 أو 777921435.
8: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان.
10: فيه مشكلة مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل
11: طعيم من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
12: من زمان
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
12: من زمان،
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي، تليفون
10: 772-238-378.
14: يا حلو يا حالي دايما على بالي، يا حلو يا حالي دايما على بالي.
15: مين بيحب الرسم؟
16: أنا أنا أنا.
15: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
17: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
18: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
19: Radio Delta.

0: مخرجا. 7:11 الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون أصالة وتواصل.
1: ما هو هذا؟
2: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
1: ها؟ احلف
2: بغير يمين معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
1: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
2: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
3: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
0: سبافون أصالة وتواصل.
4: تستمعون للأولى
5: راديو دلتا.

0: راديو دلتا
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
3: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيضة المسلوقة، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
4: فلفل أحمر حسب الرغبة.
3: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
4: مجموعة الكابوس.
5: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
6: فعلا إنه سوبر داك.
5: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
7: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
9: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
10: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: ما هي كل هذه الرسائل؟
7: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
6: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
7: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
6: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
7: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
6: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
8: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
9: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدر ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مقصودة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
11: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
10: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
11: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
10: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
11: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
10: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
11: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
10: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
11: برنامج الرياضيات الذهنية،
10: أكاديمية الخط العربي،
11: برنامج الطالب المعلم.
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
11: المصباح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
12: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
13: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
12: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
13: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
14: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
15: كل يوم في هوا
16: وانت ماشي كل يوم.
17: أيوة
16: لازم تاخذها كل يوم.
17: ايش هي؟
16: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
18: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
19: يا طعمة
16: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: 7:11. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل. شخصيات وأحداث، نحن على بعد شهر من الذكرى الأربعين لانتصار ثورتنا. أريد متطوعا يرعب أعداءنا الأمريكيين ويضع السوفييت بين النجوم. نفذ الأمر سيد. لايكا البطلة تدربت جيدا وأصبحت جاهزة للمهمة الصعبة. لماذا؟ كيف وماذا حصل بعد هذا الأمر الذي أصدره وأشرف عليه القائد السوفيتي نيكيتا خروشوف؟ كان الأمريكيون غارقين في سكرة العظمة ويتفاخرون بصناعات ثقيلة وثورية، يغيظون العدو السوفيتي الذي لا يجيد شعبه الجائع برأيهم إلا الفلاحة والزراعة البدائية. الرابع من أكتوبر عام 1957 كان يوما عاديا من أيام هذا الصراع الذي يرى الأمريكيون أنهم حسموه لصالحهم، لكن كتلة معدنية تطوف فوق رؤوسهم زرعت فيهم الخوف والرعب. لقد فعلتها روسيا السوفيتية، أطلقوا سبوتنيك، أول قمر صناعي في التاريخ، وهو يحلق في فضاء أمريكا معظم الوقت. إنهم سيمطروننا بالقنابل النووية والهيدروجينية ولا نملك القدرة على صدهم. إحباط ومفاجأة بطعم الهزيمة الكبرى. لكن الضربة الأثقل لم تأتي بعد. شهر بالتمام والكمال، وقبل أن يستوعب الأمريكيون الصدمة أطلق الروس في الذكرى الأربعين لثورتهم البلشفية أول كائن حي إلى الفضاء برفقة قمر صناعي آخر وعلى متن صاروخ عابر للقارات، الكلبة لايكا. كانت قبل أيام من هذه الصور مشردة في شوارع موسكو، خضعت مع الكلبتين ألفينا وموشكا لاختبارات أجهزة الطرد المركزي والثبات وغيرها. وقع الاختيار على لايكا لتكون بطلة المهمة المستحيلة. كانوا يريدون من إطلاقها إلى الفضاء دراسة صمود الإنسان خارج الغلاف الجوي لجهة دقات القلب وضغط الدم والتنفس على ارتفاع 200 كيلومتر. جهزوا لها كابينة فيها أجهزة وفلاتر للتنفس وامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتعديل درجة الحرارة ومستوعبات للطعام يكفيها لمدة 10 أيام من مركبات هلامية، إضافة إلى كيس مخصص للفضلات. بقي الأمر سريا حتى وضعوها في الكبسولة على متن الصاروخ بجوار سبوتنيك 2. الخبر السيء هو أن تذكرة الفضاء للايكا كانت باتجاه واحد، ذهاب من غير عودة. أطلقوا الصاروخ وبثوا ذلك مباشرة على جميع وسائل الإعلام. زاد الأمريكيون إحباطا وخوفا. إطلاق كلبة يعني أن الروس يخططون لغزو الفضاء بجنودهم وإطلاقهم فوق رؤوس الأمريكيين. وسط نعوات معلنة لقوة وعظمة أمريكا من الإعلاميين والسياسيين، خرج الرئيس أيزنهاور ليعلن لهم البشرى إن أمريكا ستطلق قمرها الصناعي الأول خلال شهر. احتشدت الأمة الجريحة بكبريائها لعل مشهد إطلاق الصاروخ يعيد ترتيب الأوراق من جديد. 7 ثوان وانفجر كل شيء. لقد انتصر السوفييت للمرة الثالثة. لايكا التي تحلق في الفضاء كان من المقرر أن تستغرق مهمتها 10 أيام. كانت الرادارات وأجهزة الاستشعار تلتقط دقات قلبها وأنفاسها، لكن خللا في نظام الحرارة أدى إلى ارتفاعها بشكل كبير داخل المقصورة. لتلقى لايكا حتفها بعد 5 ساعات من دخولها الفضاء. وظل تابوتها الفضائي يدور حول الأرض 2570 مرة قبل أن يدخل الغلاف الجوي ويحترق في 4 أبريل عام 1958. لايكا كلبة الفضاء وأول مسافر حي إليه، غيرت كل المفاهيم وقواعد الصراع بين القوى العظمى. نحتوا لها التماثيل وصمموا الطوابع. هي الكلبة التي لن ينساها الروس ولا الأمريكيون.
3: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
8: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل، للطب البديل.
10: Hey, welcome to our shop.
11: Do you have excellent sports clothes?
10: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
11: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
10: Oh, really? Where is that school?
11: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
10: Oh, really? Is it a good school?
11: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
10: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
11: Yeah, you can.
10: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
11: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
10: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
12: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يوه مطعم الحلواني التركي.
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
2: نعرفه من زمان.
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان.
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
2: طعيم من زمان.
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
2: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
3: من زمان.
4: من زمان.
2: حلويات وبيتزا ومعجنات.
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
3: من زمان.
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
1: 772-238-378.

0: just found it.
1: Radio Delta.
2: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
3: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الآن الثانية عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.

0: صفر.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
0: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: تستمعون للأولى راديو دلتا 91.3.

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

تحت الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: Just found it. Radio Delta.
6: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
7: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كارت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني الجامعة.

0: جامعات اليمنية أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
5: التهاب وتليف الكبد
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
6: علاج البواسير
5: علاج البهاق والبرص
6: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
6: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة مدارس علماء أزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام تويتر يوتيوب وتليجرام العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145 مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب
8: ابتسامتك سر ثقتك وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد زراعة الأسنان بأحدث التقنيات تقويم وتجميل الأسنان عدسات وابتسامة هوليود حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال لا تؤجل ابتسامتك احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24 العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء مركز الجرموزي دنتل سنتر جودة خبرة وثقة
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية بطاطس رينجو طبيعي 100% للتواصل والطلب 7835777775
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء، الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
12: كده أنا جوعة.
13: كباب لحم،
14: كباب دجاج،
15: أوصل لحم،
16: أوصل دجاج،
17: وشيش طاووق خيال.
18: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
19: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
20: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزويري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: ميدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا أنا أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا أنا أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هيبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: ماشي كل يوم؟
3: أيوة،
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: أي شيء؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية،
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
6: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي، أساسي، ثانوي، لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
6: خشخش خشخشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقراءة.

0: القسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع الخمسين، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة: دقائق مكالمات أكثر، ورسائل نصية أكثر، ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، للطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا أنا
9: بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
12: Here we play with friends
11: and learn new things every day.
12: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
14: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات

0: إنها أخطر الكتب في العالم. يعتقد البعض أنها كتبت بأيادي الشياطين أنفسهم، كتب من الجحيم حرم عبر الزمن استخدامها وتداولها لما يحتويه من شر مرعب ومخيف ومفزع. فضررها فاق حدود الخيال، سحر وشعوذة وتحكم بالبشر وتحضير جان وشياطين. فاحذر إن رأيت كتابا منها، فنهاية استخدامك له سوداء قاحلة لن تتصورها. في المركز الخامس، إنجيل الشيطان كودكس جيجان. هذا الكتاب المرعب والذي طوله يصل إلى المتر تمت كتابته في ليلة واحدة فقط. راهب كسر قواعد الكنيسة وحكم عليه بالسجن طوال حياته، ولكنه عرض أن يكتب الإنجيل بطول متر كاملا مقابل أن يفرج عنه. تحداه الرهبان بأن يكتبه في يوم واحد، لذلك تحالف الراهب مع الشيطان وكتب إنجيلا محرفا بأفكار الشيطان وأنجزه في ليلة واحدة. وما أن أخرجه من السجن إلا أن أباد الكنيسة عن بكرة أبيها، وظل الكتاب يحمل تعاويذ شيطانية مرعبة ومخيفة، فالشيطان هو من كتبه. في المركز الرابع، غاية الحكيم. هو كتاب عربي الأصل، كتب قبل 1000 عام ولا يعرف تحديدا من كتبه. 400 صفحة من السحر والتنجيم والعلوم الخارقة، وسمي بغاية الحكيم لأنه سيصل بمن يفهمه ويستوعبه لحكمة كبرى. يقال أن النسخ الموجودة حاليا ما هي إلا نسخ محرفة، ولا توجد أي نسخ أصلية بالعربية، إلا عدد قليل جدا في العالم. به تعاويذ خطيرة وتعاويذ علاجية وشرح التنجيم والتنبؤ بالأحداث والمستقبل. في المركز الثالث، كتاب كيباليون. كتاب تم تأليفه عام 1908، ويقال أنك لو فهمت أسراره ستستطيع التحكم في العقول البشرية، تقودها وتسيطر عليها. من تأليف 3 مؤلفين مجهولين سموا أنفسهم بالمبتدئين 3، وادعوا أنهم تلقوا علمهم من برديات مصرية قديمة جدا في عصور الآلهة قبل 30,000 عام. في المركز الثاني، البرديات السحرية اليونانية، دليل التعويذات والطقوس والتنبؤات. تمت كتابته من 1800 عام مضت، ويصل أصل البرديات التي فيه إلى 2000 عام قبل الميلاد. الكتاب هو دليل كامل للتعويذ السحرية والطقوس والصيغ والتكهنات والترانيم. تتكون أوراق البردي من تعليمات حول كيفية استدعاء الشيطان وفتح الأبواب للعالم السفلي وحماية نفسك من الوحوش البرية، وطريقة الحصول على مساعدة من خارق للطبيعة تعني كيانا من عالم آخر يقوم بمساعدتك. أكثر التعويذات شهرة هي نوبات العرافة التي يمكنك من خلالها رؤية المستقبل. في المركز الأول، شمس المعارف الكبرى. من منا لا يعرفه؟ صنف بالكتاب الأخطر على وجه الأرض، فقد جمع أخطر التعاويذ السحرية التي لا يتخيلها البشر. قام كاتبه أحمد بن علي البوني المتوفى سنة 622 هجرية بتجميع أفظع وأخطر التعاويذ وجمعها في كتاب واحد سماه بشمس المعارف. مزيج عجيب من المعلومات المفهومة وغير المفهومة للشعوذة وتحضير الجن، وفيه وصفات خطيرة وشعوذة كثيرة. ومؤلفه هذا معروف عند المهتمين بالروحانيات والسحر والتسخير وما شبه، وله مؤلفات في هذا الميدان، وكان البعض يبحثون عنها في المكتبات ويقضون الأوقات في محاولة لفك رموزها لتسخير الجن. وبعضهم كان يتعاطى لهذا السحر والطلاسم غير المفهومة لشفاء المصابين بالمس حسب زعمهم، وتم تحريم قراءته من العديد من شيوخ الإسلام بسبب ما يحتوي عليه من شر مطلق ومخيف.
1: شخصيات وأحداث.

0: is Radio Delta.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
6: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
7: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
6: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
7: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
6: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
7: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
6: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
7: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
6: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
8: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: يوه مطعم الحلواني التركي،
3: الحلواني الذي نعرفه؟
2: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء،
3: نعرفه من زمان،
2: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
3: دجاج الحلواني من زمان،
2: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
3: طعيم من زمان،
2: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
3: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
4: من زمان،
5: من زمان،
3: حلويات وبيتزا ومعجنات،
2: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
4: من زمان.
2: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
3: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
2: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: رحلة الطعام الصحي،
1: تقنية لينر كولينج
0: وتقنية دور كولينج
1: تتميز بها ثلاجات إلجي
0: تبقي الطعام طازجا.
1: إهدار أقل للطاقة
0: بباب واحد أو بابين،
1: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
1: عيش حياة أكثر صحة
0: وشارك الطعام رحلته.
1: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
0: البيت الحديث، مجموعة شماخ،
1: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my family.

0: Space, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
1: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: دلتا وباس والباقي تور. شو هيدا؟

صحوة الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ABC Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: خشخش خشخشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: كده أنا جاوعة.
3: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق خيال. كده جاوعة.
3: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
4: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.

0: just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: راديو دلتا.
2: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
3: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء آمنين.

0: نحن على بعد شهر من الذكرى الأربعين لانتصار ثورتنا. أريد متطوعا يرعب أعداءنا الأمريكيين ويضع السوفييت بين النجوم. نفذ الأمر سيد. لايكا البطلة تدربت جيدا وأصبحت جاهزة للمهمة الصعبة. لماذا؟ كيف وماذا حصل بعد هذا الأمر الذي أصدره وأشرف عليه القائد السوفيتي نيكيتا خروشوف؟ كان الأمريكيون غارقين في سكرة العظمة ويتفاخرون بصناعات ثقيلة وثورية، يغيظون العدو السوفيتي الذي لا يجيد شعبه الجائع برأيهم إلا الفلاحة والزراعة البدائية. الرابع من أكتوبر عام 1957 كان يوما عاديا من أيام هذا الصراع الذي يرى الأمريكيون أنهم حسموه لصالحهم، لكن كتلة معدنية تطوف فوق رؤوسهم زرعت فيهم الخوف والرعب. لقد فعلتها روسيا السوفيتية. أطلقوا سبوتنيك، أول قمر صناعي في التاريخ، وهو يحلق في فضاء أمريكا معظم الوقت. إنهم سيمطروننا بالقنابل النووية والهيدروجينية ولا نملك القدرة على صدهم. إحباط ومفاجأة بطعم الهزيمة الكبرى. لكن الضربة الأثقل لم تأتي بعد. شهر بالتمام والكمال، وقبل أن يستوعب الأمريكيون الصدمة أطلق الروس في الذكرى الأربعين لثورتهم البلشفية أول كائن حي إلى الفضاء برفقة قمر صناعي آخر وعلى متن صاروخ عابر للقارات، الكلبة لايكا. كانت قبل أيام من هذه الصور مشردة في شوارع موسكو. خضعت مع الكلبتين ألفينا وموشكا لاختبارات أجهزة الطرد المركزي والثبات وغيرها. وقع الاختيار على لايكا لتكون بطلة المهمة المستحيلة. كانوا يريدون من إطلاقها إلى الفضاء دراسة صمود الإنسان خارج الغلاف الجوي لجهة دقات القلب وضغط الدم والتنفس على ارتفاع 200 كيلومتر. جهزوا لها كابينة فيها أجهزة وفلاتر للتنفس وامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتعديل درجة الحرارة ومستوعبات للطعام يكفيها لمدة 10 أيام من مركبات هلامية، إضافة إلى كيس مخصص للفضلات. بقي الأمر سريا حتى وضعوها في الكبسولة على متن الصاروخ بجوار سبوتنيك 2. الخبر السيء هو أن تذكرة الفضاء للايكا كانت باتجاه واحد، ذهاب من غير عودة. أطلقوا الصاروخ وبثوا ذلك مباشرة على جميع وسائل الإعلام. زاد الأمريكيون إحباطا وخوفا. إطلاق كلبة يعني أن الروس يخططون لغزو الفضاء بجنودهم وإطلاقهم فوق رؤوس الأمريكيين. وسط نعوات معلنة لقوة وعظمة أمريكا من الإعلاميين والسياسيين، خرج الرئيس آيزنهاور ليعلن لهم البشرى إن أمريكا ستطلق قمرها الصناعي الأول خلال شهر. احتشدت الأمة الجريحة بكبريائها لعل مشهد إطلاق الصاروخ يعيد ترتيب الأوراق من جديد. 7 ثوان وانفجر كل شيء. لقد انتصر السوفييت للمرة الثالثة. لايكا التي تحلق في الفضاء كان من المقرر أن تستغرق مهمتها 10 أيام. كانت الرادارات وأجهزة الاستشعار تلتقط دقات قلبها وأنفاسها، لكن خللا في نظام الحرارة أدى إلى ارتفاعها بشكل كبير داخل المقصورة، لتلقى لايكا حتفها بعد 5 ساعات من دخولها الفضاء. وظل تابوتها الفضائي يدور حول الأرض 2570 مرة قبل أن يدخل الغلاف الجوي ويحترق في 4 أبريل عام 1958. لايكا كلبة الفضاء وأول مسافر حي إليه، غيرت كل المفاهيم وقواعد الصراع بين القوى العظمى. نحتوا لها التماثيل وصمموا الطوابع. هي الكلبة التي لن ينساها الروس ولا الأمريكيون.
1: شخصيات وأحداث.

0: كاس
1: كاويات
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شمخ.
2: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس
7: شاي الكابوس
8: شاي الكابوس
9: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية
1: لجميع مشتركي يمن موبايل. باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
8: الهندسة المعمارية، الأمن السبري.

0: الإلكتروني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
0: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
0: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
0: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770110770 أو 777921435.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي أساسي ثانوي، لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

زاد الحب عندي والشغف عنك أسأل كل شيء حتى الشباب في الخلاف وعنك

0: راديو دلتا.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7 30 20 24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تأخذها كل يوم.
3: أي شيء
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
6: ما هي كل هذه الرسائل؟
7: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
6: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
7: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
6: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
7: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
6: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
8: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
9: Just found.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت

0: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
10: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-680.

0: 88 7 أو 7 2 28 49 86 1. مدارس زيد الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زيد الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زيد الحديثة.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامج طبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعي من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
7: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
8: من زمان.
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات،
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
8: من زمان.
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.
10: يا حلو يا
11: حالي. 7-1-1. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون.
12: سبأ فون، أصالة وتواصل.
13: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة، وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقة أنتر من سبافون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
12: سبافون، أصالة وتواصل.
9: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
10: شخصيات

0: نحن على بعد شهر من الذكرى الأربعين لانتصار ثورتنا. أريد متطوعا يرعب أعداءنا الأمريكيين ويضع السوفييت بين النجوم. نفذ الأمر سيد. لايكا البطلة تدربت جيدا وأصبحت جاهزة للمهمة الصعبة. لماذا؟ كيف وماذا حصل بعد هذا الأمر الذي أصدره وأشرف عليه القائد السوفيتي نيكيتا خروشوف؟ كان الأمريكيون غارقين في سكرة العظمة ويتفاخرون بصناعات ثقيلة وثورية، يغيظون العدو السوفيتي الذي لا يجيد شعبه الجائع برأيهم إلا الفلاحة والزراعة البدائية. الرابع من أكتوبر عام 1957 كان يوما عاديا من أيام هذا الصراع الذي يرى الأمريكيون أنهم حسموه لصالحهم، لكن كتلة معدنية تطوف فوق رؤوسهم زرعت فيهم الخوف والرعب. لقد فعلتها روسيا السوفيتية، أطلقوا سبوتنيك، أول قمر صناعي في التاريخ، وهو يحلق في فضاء أمريكا معظم الوقت. إنهم سيمطروننا بالقنابل النووية والهيدروجينية ولا نملك القدرة على صدهم. إحباط ومفاجأة بطعم الهزيمة الكبرى. لكن الضربة الأثقل لم تأتي بعد. شهر بالتمام والكمال، وقبل أن يستوعب الأمريكيون الصدمة أطلق الروس في الذكرى الأربعين لثورتهم البلشفية أول كائن حي إلى الفضاء برفقة قمر صناعي آخر وعلى متن صاروخ عابر للقارات، الكلبة لايكا. كانت قبل أيام من هذه الصور مشردة في شوارع موسكو، خضعت مع الكلبتين ألفينا وموشكا لاختبارات أجهزة الطرد المركزي والثبات وغيرها. وقع الاختيار على لايكا لتكون بطلة المهمة المستحيلة. كانوا يريدون من إطلاقها إلى الفضاء دراسة صمود الإنسان خارج الغلاف الجوي لجهة دقات القلب وضغط الدم والتنفس على ارتفاع 200 كيلومتر. جهزوا لها كابينة فيها أجهزة وفلاتر للتنفس وامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتعديل درجة الحرارة ومستوعبات للطعام يكفيها لمدة 10 أيام من مركبات هلامية، إضافة إلى كيس مخصص للفضلات. بقي الأمر سريا حتى وضعوها في الكبسولة على متن الصاروخ بجوار سبوتنيك 2. الخبر السيء هو أن تذكرة الفضاء للايكا كانت باتجاه واحد، ذهاب من غير عودة. أطلقوا الصاروخ وبثوا ذلك مباشرة على جميع وسائل الإعلام. زاد الأمريكيون إحباطا وخوفا. إطلاق كلبة يعني أن الروس يخططون لغزو الفضاء بجنودهم وإطلاقهم فوق رؤوس الأمريكيين. وسط نعوات معلنة لقوة وعظمة أمريكا من الإعلاميين والسياسيين، خرج الرئيس أيزنهاور ليعلن لهم البشرى إن أمريكا ستطلق قمرها الصناعي الأول خلال شهر. احتشدت الأمة الجريحة بكبريائها لعل مشهد إطلاق الصاروخ يعيد ترتيب الأوراق من جديد. 7 ثوان وانفجر كل شيء. لقد انتصر السوفييت للمرة الثالثة. لايكا التي تحلق في الفضاء كان من المقرر أن تستغرق مهمتها 10 أيام. كانت الرادارات وأجهزة الاستشعار تلتقط دقات قلبها وأنفاسها، لكن خللا في نظام الحرارة أدى إلى ارتفاعها بشكل كبير داخل المقصورة، لتلقى لايكا حتفها بعد 5 ساعات من دخولها الفضاء. وظل تابوتها الفضائي يدور حول الأرض 2570 مرة قبل أن يدخل الغلاف الجوي ويحترق في 4 أبريل عام 1958. لايكا كلبة الفضاء وأول مسافر حي إليه، غيرت كل المفاهيم وقواعد الصراع بين القوى العظمى. نحتوا لها التماثيل وصمموا الطوابع. هي الكلبة التي لن ينساها الروس ولا الأمريكيون.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
6: خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: المنتجات المحلية قوة والكل، ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
2: ثقة يما،
3: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
2: ثقة يما،
1: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري، كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
3: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
1: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
2: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
4: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي.

0: إذن للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
1: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش فيه؟ مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شويه بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتي بثلي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس، المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع بروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان، ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: Just found it. Radio Delta.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
1: It's on 15-meter street in Babebaus.
0: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
2: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
3: كده أنا جاوعة.
4: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
3: وشيش طاووق خيال.
4: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
5: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
6: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
14: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل

0: الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: راديو دلتا.

0: فاصبر فالضيق له فرج وظلاء.
1: Radio Delta. بكل ثقة Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدة خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدة من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

رينجو أصل البطاطس الطبيعية. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
1: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
7: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعيم من زمان،
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
10: من زمان.
9: حلويات وبيتزا ومعجنة،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
10: من زمان،
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
8: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: شخصيات

0: إنها أخطر الكتب في العالم. يعتقد البعض أنها كتبت بأيادي الشياطين أنفسهم، كتب من الجحيم حرم عبر الزمن استخدامها وتداولها لما يحتويه من شر مرعب ومخيف ومفزع، فضررها فاق حدود الخيال. سحر وشعوذة وتحكم بالبشر وتحضير جان وشياطين. فاحذر إن رأيت كتابا منها، فنهاية استخدامك له سوداء قاحلة لن تتصورها. في المركز الخامس، إنجيل الشيطان كودكس جيجان. هذا الكتاب المرعب والذي طوله يصل إلى المتر تمت كتابته في ليلة واحدة فقط. راهب كسر قواعد الكنيسة وحكم عليه بالسجن طوال حياته، ولكنه عرض أن يكتب الإنجيل بطول متر كاملا مقابل أن يفرج عنه. تحداه الرهبان بأن يكتبه في يوم واحد، لذلك تحالف الراهب مع الشيطان وكتب إنجيلا محرفا بأفكار الشيطان وأنجزه في ليلة واحدة. وما أن أخرجه من السجن إلا أن أباد الكنيسة عن بكرة أبيها، وظل الكتاب يحمل تعاويذ شيطانية مرعبة ومخيفة، فالشيطان هو من كتبه. في المركز الرابع، غاية الحكيم. هو كتاب عربي الأصل، كتب قبل 1000 عام ولا يعرف تحديدا من كتبه. 400 صفحة من السحر والتنجيم والعلوم الخارقة، وسمي بغاية الحكيم لأنه سيصل بمن يفهمه ويستوعبه لحكمة كبرى. يقال أن النسخ الموجودة حاليا ما هي إلا نسخ محرفة، ولا توجد أي نسخ أصلية بالعربية إلا عدد قليل جدا في العالم. به تعاويذ خطيرة وتعاويذ علاجية وشرح التنجيم والتنبؤ بالأحداث والمستقبل. في المركز الثالث، كتاب كيباليون. كتاب تم تأليفه عام 1908، ويقال أنك لو فهمت أسراره ستستطيع التحكم في العقول البشرية، تقودها وتسيطر عليها. من تأليف 3 مؤلفين مجهولين سموا أنفسهم بالمبتدئين 3، وادعوا أنهم تلقوا علمهم من برديات مصرية قديمة جدا في عصور الآلهة قبل 30,000 عام. في المركز الثاني، البرديات السحرية اليونانية، دليل التعويذات والطقوس والتنبؤات. تمت كتابته من 1800 عام مضت، ويصل أصل البرديات التي فيه إلى 2000 عام قبل الميلاد. الكتاب هو دليل كامل للتعويذ السحرية والطقوس والصيغ والتكهنات والترانيم. تتكون أوراق البردي من تعليمات حول كيفية استدعاء الشيطان وفتح الأبواب للعالم السفلي وحماية نفسك من الوحوش البرية، وطريقة الحصول على مساعدة من خارق للطبيعة تعني كيانا من عالم آخر يقوم بمساعدتك. أكثر التعويذات شهرة هي نوبات العرافة التي يمكنك من خلالها رؤية المستقبل. في المركز الأول، شمس المعارف الكبرى. من منا لا يعرفه؟ صنف بالكتاب الأخطر على وجه الأرض، فقد جمع أخطر التعاويذ السحرية التي لا يتخيلها البشر. قام كاتبه أحمد بن علي البوري المتوفى سنة 622 هجرية بتجميع أفظع وأخطر التعاويذ وجمعها في كتاب واحد سماه بشمس المعارف. مزيج عجيب من المعلومات المفهومة وغير المفهومة للشعوذة وتحضير الجن، وفيه وصفات خطيرة وشعوذة كثيرة. ومؤلفه هذا معروف عند المهتمين بالروحانيات والسحر والتسخير وما شبه، ولهم مؤلفات في هذا الميدان، وكان البعض يبحثون عنها في المكتبات ويقضون الأوقات في محاولة لفك رموزها لتسخير الجن. وبعضهم كان يتعاطى لهذا السحر والطلاسم غير المفهومة لشفاء المصابين بالمس حسب زعمهم، وتم تحريم قراءته من العديد من شيوخ الإسلام بسبب ما يحتوي عليه من شر مطلق ومخيف.
1: شخصيات وأحداث.

0: تستمعون للأولى.
1: راديو دلتا. راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
5: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: مين بيحب الرز؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي أساسي ثانوي، لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية مصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

برنجو أصل البطاطس الطبيعية. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.

0: طعمه.
1: شويت وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة شارع صفر جولة المصنع. تليفون 77-584-64. شويت وبروست كل يوم. تذوق معنا طعم اللذاق.
2: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام تويتر يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 7791111142 أو 7791111145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
7: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: كده أنا جاوعة.
9: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
8: وشيش طاووق، خيال.
10: كده أنا جاوعة.
9: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
11: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
12: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري تقاطع حتى جوار مختبرات العولقية.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سبأكاش واعمل كل شيء من جوالك. سبأكاش وانت مرتاح.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
5: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. طبعا توصلني رسائل كثيرة، لا جوالي لا الكنترول أيضا. هناك من الأخوات من يشكين بخل الأزواج، وهناك من الأزواج من يشكو من هم وهدار وهرم الزوجات. يعني يقال بأن المرأة هي جنة البيت. كيف تكون المرأة جنة للبيت؟ الزوج أحيانا يخرج من صباح الصبح الباكر يبحث عن رزق لعياله ولبيته ومن أجل يستت المره. يلا حصل الذي حصل، اللي يبدأ يفقع يوم عوج، تصايح هو فلان هو علان، يعني حدث من هذا، بيوصل البيت وكما يقولوا هو من هانا من النخرة. تستقبله من؟ نخيرا، مش من النخرة، عادي نخرة فوق نخرة. ما بلا تستقبله ورعيد الرعيد ون البيت عيحرق. متيت ما فعلت، أنا قلت لك ما بشني بالأول، عاد استقبله هانا من دخلت هالباب تقرح لها القولو وتدفع له ضخ البروستات، المهم دفع له 7-8 أمراض. هذا ايش تصرف الزوجة؟ لسانها كيف؟ وحنا خصوصا بنعيش هذا المرحلة في هذا الوقت، يعني مرحلة صعبة جدا. فقدوا الرزق كما يقولوا، الذي بيصير يترزق الله يطلب الله كأنه يخطف من أنياب الأسد، خصوصا من يشتي يعيش بالحلال. لذا نقول للأمهات، للزوجات، للبنات، كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجال رفقا بالقوارير، وإحنا نقول اليوم للنسوان رفقا بالرجال. لي منعكن منع القبيلة. ونقدم نصيحة للآباء، للأزواج، للي بيده الرزق، نقول لي يا أخي لا تكون بخيل. إذا أردت أيضا أن تعالج زوجتك، عالجها أو بنتك، أو عالجها بطيبة نفس، وانفق انفق، ولا تجلس دعين إليها تبصر صليها وأنا قد تعيث عليها كذا، أنا تمكنها هرم ماشي. ما أنت عالجت، واجب عليك أنك تعالج ورجلك فوق رقبتك واجب، لكن ديك عليها أن تحترمك وتقدرك وتقدر تعبك. ونبدأ في حلقتنا اليوم، نبدأ مع نسير إلى رداء مع الأخ صالح أحمد الصباحي. من صباح من رداء، ما عن ستان قارب مهر رداء الصدق، لا أرجع خضي ناس النار قطع جواز ولا شيء، لكن نوجه تحية لأهلنا في رداء، كل أهل رداء. الأخ صالح كان عندك قدم سكري وأنا أشتي أسمع منه أي حنزار المركز، طبعا ما هو شب اتصال وإنما بوجوده معي الآن وعيكون معنا على الهواء. نقول له الرداء يسمعونه وهالريمة، وخصوصا أصحاب القدم السكري. هي تفضل يا عم صالح.
6: هيا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قل لي يعني قبل شهرين أجيت لهنا، يعني أول رحت المستشفيات من أول، يعني قالوا لي أقطع القدم لأنه كان الأصبعي كانت سوداء
5: فحمت.
6: أيوه. وقالوا لي أقطع، قلت أنا ما بقطعش، يعني رحت عدة مستشفيات يعني يقولوا لي كذا
5: بتر.
6: أيوة يقول لي بتر. أنا قلت لا، سويت إبر، سويت كذا، سويت كذا، قال ما يعني. دلوني على الدكتور خليل.
5: كيف عرفت خليل؟
6: أنا أعرفه، كنت أسمع بالراديو عند أنت وخليل وسوي، انت قلت والله بروح
5: بتوكل على الله
6: بتوكل على الله. هذا انا كنت في الشارع وانا فوق الباص ما قدرت امشي،
5: تدخل
6: جاء عندي خليل بنفسه ما قدرت انزل يعني ريلي كانت توجعني.
5: نعم.
6: وبعدين قال لي خلاص سجل اسمي اسمه ورجعنا العصر. لا انا يعني قال العلاج كذا كذا كذا، يعني انا ما كنت اقول ممكن نضل تقول مين الله اعلم.
5: ايوه
6: فالحمد لله استعملت العلاج قال لي شهر ونص والحمد لله. اول ما كنت اقدر امشي وحتى يعني الاكل حتى ما كنت اقدر يعني
5: ما بحمل رجلك
6: ما رجلي ما كنت انام حتى النوم ما كنت انام.
5: نعم
6: الحمد لله استعملت العلاج كل داري ثلاثه علاجات استعملته والحمد لله الحين تمام.
5: الآن كم لك؟
6: لي شهر ونص.
5: شهر ونص.
6: أيوه.
5: الآن تمشي على نفسك.
6: أنا أمشي هكذا. الشباب
5: بس خلاص لا عاد أنت فري.
6: أول ما كنت أقدر أمشي نهاية.
5: ما شاء الله عليك أنا كذا نفسي الحين تشتيت دق على الاستديو بقوله.
6: أيوة.
5: ما شاء الله عليك.
6: أنا أقول بالصدق يعني الواحد يتكلم بالحق ما فيش فيها.
5: صح صح. أي شهادة لله إيش تقول للناس اللي عندهم القدم السكري؟
6: أقول لهم عندك القدم السكري يجوا للمركز حق خليل يعني العلاج موجود. وكل شيء موجود، علاج طبيعي لا كيماوي ولا شيء، علاج طبيعي
5: أعشاب.
6: تشرب أعشاب تشرب وتحط على الجرح أعشاب ولا في أي حاجة يعني ينفع ما يضر.
5: لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا، معنا فقط هذا المركز فقط صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب. سامعين الكرام أذكركم أرقام المركز 37 24 64 16 أو 37 22 22 7 4.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37 24 64 أو 777 22 22 74.
5: دحين رجلك الآن بتخرج سير السوق سير كذا
6: طبيعي.
5: أنا بين أشوف الآن عادك تلبس على صندل عادي ملفوفة ب
6: لا لا بقى بس عشان الجرح شوية
5: أيوه.
6: بس
5: يعني قد بدأ الجرح أيضا يلتئم
6: أيوه. بس أنه مشي مشي طبيعي،
5: النوم دينام طبيعي،
6: النوم طبيعي،
5: الصقيق كاذب والكذا
6: ولا عد في شيء أبدا.
5: والقيح
6: وقح راح قلت لي من يمرح يمكن نص شهر أو شهر
5: يعني الحمد لله أيوه. الآن بإذن الله
6: أول قيح كان يمشي والله ما كنت أسمع الله يمشي طول. يوم أنا كنت في الشارع جاء خليل وجاب الدكتورة معه وجازت فكت رجلي وسوت له وقاعد يمشي.
5: وعاد أنتم فوق الباص ما تقدرش تنزل
6: أبدا.
5: إذن هذه نعمة من الله
6: سبحانه. واحد يكلم بالحق ما فيش فيها
5: يعني. إذن نقول لأصحاب القدم السكري لا
6: تخبصوا. جبت أنا ناس لهنا وكلمتهم ورويتهم المركز والحمد لله بيجوا كلهم في ناس يعرفهم مديتهم لها
5: لأنك صاحب تجربة.
6: أيوة قد جربتهم كلمتهم
5: أيوة
6: وحصلتهم في المستشفى من أول وكلمتهم لا تصيروا مستشفى وديتهم عند خليل الله.
5: إذن الحمد لله على عافيتك.
6: الحمد لله.
5: كيف تشوف حتى الأهل في البيت تغير مزاجهم معك لأنك قد بخورت وكذا
6: الحمد لله. قد قلت لك أنا
5: صدجهم معك
6: سويت إشاعة مقطعية ب85,000 البداية على أساس أشوف يعني الريد كيفي يعني الماء الدم كان يمشي تمام الدم.
5: نعم.
6: قال لي هذا قال الدم تمام وتقالوا لي قلت انقطع لك دم. قال الله صدقهم وتقلت انا الحين بتعالج في الاعشاب في الاعشاب رحت يعني سويت
5: هذا بعد ما اخذت اعشاب
6: اخذت اعشاب ورحت اتاكدت هناك
5: يعني قالوا بدا الشرايين تشتغل.
6: ايوه عرف كيف الشرايين اشتغلت
5: قال
6: الله صدق اللي قال لك تقطع لا تصدق
5: ما دحين خلص قد يشابه.
6: قلت هذا حق بس عمل اعشاب واسمه قال الدم تمام ماشي
5: الحمد لله. أيوة. اذا الحمد لله على عافيتك. طبعا سامعين الكرام اصحاب الذي كل من يعني قد ابتلاه الله سبحانه وتعالى وعنده من امراض القدم السكري يقبل الى مركز الباحث خليل وباذن الله سبحانه وتعالى بقوه الله باراده الله تلاقي العلاج حقك. اذا اراد الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان ينزل عليك الشفاء الدواء بينفع غيره هذا ما بش.
6: أيوة.
5: غيره إذا ما قدر رضى عليك ما بش. طبعا ننتقل بعد ما كنا مع الأخ صالح أحمد الصباحي من صباح من رداع كان عنده قدم سكري ومعانا طويلة مع القدم السكري وبعد زيارته الأولى والثانية لمركز الباحث خليل والتداوي بالأعشاب سار الحمد والشكر لله. في نعمة وعافية، عي يودعنا وعي يدخل معنا واحد من بلادنا من همدان إن شاء الله.
7: بلاد الروس.
5: ما عليك أنت، أنت لحالك، أنت من بلاد الروس، في بلاد الروس روس، في بلاد الروس روس. إحنا نودعك نقول لك في أمان الله. قم لك، قم يا الرداعي، قم يا صباحي، صباحي من صباح مع سلامة الله. وصاحبنا يقوم وننتقل إلى الأخ عبد الله يحيى السالمي. طبعا بيت السالمي كثير، من حجة، من خولان، ونوقفان الآن عند بلاد الروس. بلاد الروس الأخ عبد الله يحيى السالمي من بلاد الروس، أنا أشتي يا عم عبد الله تحاكينا عن نفسك وإيش كنت تعاني.
7: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، حصل علي، حصل لي الوجع هذا من فترة.
5: ما هو هذا الوجع؟
7: المعدة مع القيلو. تمام. كان يحصل عندي انتفاخ في البطن وعليها، لحتى أني سمعت الدكتور هذا الإعلان حقا كنت خليل في الراديو، قلت عاد أقوم أتكل على الله وأسلع عنده.
5: نعم.
7: بعد ما وصلت لعنده قدام 20 يوم، بعدين بين أقول لب المرض اللي فيني، عندي الفقد أنا وعندي القيلول وعندي هذا اسمه المعدة، بعد ما هذاك العشية هذاك انتفخ بطني هذا المم
5: وضابح وتصيح
7: بابا عجزة صيح فوق العيال فوق البيت كله، أمانه حتى على مستوى الركض ما بلا على هذا اسمه على ظهري.
5: لا إله إلا الله.
7: وادخل لي في وسواس.
5: أيوه.
7: لكن هنا رقد الله بعد من صفلي.
5: إنا لله.
7: أمانة محمد.
5: أها.
7: بعد ما التالي العلاج هذا قال خلاص فعل الفحص، فعلنا فحص وهذا اسمه ودينا الله عنده، كرر لي العلاج.
5: نعم.
7: قال كن استعمل في اليوم 4 مرات.
5: أها. استخدمته.
7: أيوه استخدمه.
5: أيوه.
7: في اليوم 4 مرات دائما، من علاج حق العشي وحق الصباح.
5: نعم.
7: ومن علاج 4 مرات بعد الصباح بعد الغداء بعد.
5: تمام. أنا أشتي الذي بعده قدو هذا الوصف، لكن إيش الذي أثر الذي عندك؟ استخدمت العلاج؟
7: استخدمت العلاج تحسنت الحمد لله وشكر الله.
5: لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا، معنا فقط هذا المركز فقط، صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب. سامعين الكرام، أذكركم أرقام المركز 37 24 64 16 أو 37 22 22 74. أنت اليوم أنا وأنت والصواحبي سبقنا وضيفنا أيضا محمد مجمل، إحنا نقول في ناس يسمعونا وإحنا بنرسل أمانة، هي أمانة،
7: هذا أمانة،
5: الناس بيسمعونا
7: أمانة.
5: إن بتشافي وحسيتوا بشيء من التشافي نقول أيوة، ونقول للناس ما الناس بأنفسهم عيقبلوا لأنهم بيسمعونا.
7: لا.
5: فرسالتك أنت اللي بيعانوا من القولون.
7: رسالتي بأني الحمد لله تشافيت من القيل والمعزة.
5: ما تقول لهم؟
7: سمعت وأقول لهم عليهم وعلى الدكتور خليل.
5: لحن أنت يا سالمي من بلاد الروس؟
7: أنا من بلاد الروس. أيوة.
5: أيوة. أنت شاهد على العصر.
7: وأشاهد أمانه بأمانه أنه أحسن دكتور وأكبر طبيب في الجمهورية اليمنية،
5: وإحنا نقول نحمد الله سبحانه وتعالى
7: والحمد لله
5: على الشفاء، لأن الله الذي كتب الشفاء.
7: لا الحمد.
5: وما الأدوية، كل الأدوية إلا وسيلة سبب.
7: الحمد لله.
5: والله سبحانه وتعالى يعطيك الشباب السبب هذا بالشفاء.
7: الحمد لله.
5: فالحمد لله على سلامتك وعافيتك.
7: تدتيت البنت.
5: ها ما لها البنت.
7: قدام 10 أسبوع 10 أيام.
5: أيوة.
7: كان عندها في المفاصل هذا احتكاك، كان يأثر لا قلبها. بعدين أتيتها لها عنده حتى لها علاج، والحمد لله والشكر لله قلضني الله إنه تتحسن. أن ما جاء من يوم فوق في أحسن
5: يعني عادي في أثناء العلاج.
7: عادي في أثناء العلاج هذا.
5: نعمة.
7: لا الحمد لله الشكر.
5: أنت سويت فحص قبل ما تجي لعند الدكتور؟
7: ما سويت فحص إلا التاليه، قال هذا اسمه فحص، هذا بول براد ووطيت الله عنده وابسره ورجع قرر لي العلاج.
5: وانت الآن الحمد لله.
7: الحمد لله والشكر لله.
5: إذن الحمد والشكر لله. طبعا سامعين الكرام، أذكركم للتواصل على المركز أو تلفون الدكتور، سواء بالاتصالات أو بإرسال رسائل الاس ام اس أو بالواتساب على 37 246 416 37 246 416. ننتقل من الأخ عبد الله السالمي إلى الوالد محمد أحمد مجمل من همدان من حاز. مرحبا بك يا عم محمد.
8: حياك الله. مرحبا.
5: الله يحييك. تفضل قل لنا حالتك بصدق نسمع منك.
8: أنا حالتي كان في التراكم، سكر التراكم.
5: سكر التراكم.
8: أيوة. والحمد لله جينا لهنا قبل حوالي نص شهر ونص، أخذنا علاج وسرحنا فحصنا مرة ثانية نقص، يعني نقص على ما كان من أول، وكان فيها الدهون فحصنا قالوا مرتفعة.
5: عندما جيت قول.
8: عندما جينا.
5: نعم.
8: رحنا فحصنا مرة ثانية قالوا الحمد لله طبيعي.
5: ما شاء الله.
8: الدهون الله قالوا طبيعي. ما
5: الدهون الثلاثية.
8: الثلاثة أيوة. قلنا الحمد لله.
5: الدهون هذا قوة، هذا أكبر نعمة.
8: الحمد لله شكر الله. هذا فضل الله ثم يعني بجهد
5: الدكتور خليل.
8: الدكتور خليل يعني.
5: تعرف يا محمد.
8: ولا خير ما شاء الله يعني بعدي العافية إن شاء الله.
5: الآن أنت أفرحت قلبي بالنسبة للدهون الثلاثية. أنت أرني أخطر من أخطر من أي مرض.
8: الحمد لله. هو
5: بيقولوا القاتل الخفي، لأنه الكوليسترول والدهون الثلاثية هذه هي بتشت لك الشرايين فجأة تتراكم وتجمع وتدفع لك الضغط.
8: كان بعض المرة تورم هنا فوق الجفون عيوني، هذا تورم يعني من هذا قال من ضغط عندك كوليسترول يعني.
5: نعم. المهم أنه أنت عندك قبل ما تجينا هنا وفعلت فحص للكوليسترول أو للدهون وعندك وهي مرتفعة.
8: وهي مرتفعة أيوة.
5: وهنا جيت
8: والتراكمي برضو
5: ودوا لك العشباء والجرعة ورجعت فعلت فحص
8: ونقص التراكم، يعني يقول لك طبيعي عندك الدهون الدهون يعني. لكن التراكم السكر انخفض على
5: مكانه يعني. أيوة. ما انخفض قوي.
8: أيوة
5: انخفض. لكن معك الدهون انخفضت. تمام.
8: انخفض الطبيعي نقول الحمد لله شكرا.
5: نعم الحمد لله.
8: وإحنا بس كنا عالج المرح حقي.
5: أيوة.
8: كان فيها السكر كان يأثر فيها، قمت شعبت كذا
5: فحص على الطريق
8: فحص. قال عندك في التراكمي.
5: يا الله.
8: رجعنا قلنا بس بنسمع عندك فلا بسمعك في الإذاعة، وقلنا توكل على الله عند الدكتور علي.
5: لا إله إلا الله.
8: أخذنا العلاج لا ني لا ني.
5: الحمد لله نعمة كبيرة.
8: والمرأة الحمد لله تحسنت من التراكم السكر شوية، وكان في عندها التوالي كانت خفت عنا أول يعني
5: خف من الألام من الكلام
8: خفت. أيوة يقول الحمد لله كان يمر من الشغل. أيوة. قلت وخفت تحس إن الرجل هذاك خفيف يعني.
5: الحمد لله.
8: الحمد لله والشكر لله.
5: الحمد والشكر لله. لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا، معنا فقط هذا المركز فقط، صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب. سامعين الكرام أذكركم أرقام المركز 37 246 416 أو 37 222 224. طيب
8: الله يعطيكم العافية ويجزاكم الخير إن شاء الله.
5: يا محمد إيش تقول للناس اللي عندهم مثل الدهون الثلاثية هذه، هل تنصحهم بأنه يقبلوا لها أنا الجولة المركز؟
8: والله أنصحهم يعني ما جربت يعني وفحصت إنه جولة أنا أفضل
5: من خلال تجربتي.
8: إني خلال تجربتي وإني علاج طبيعي.
5: نعم.
8: على ما قال أول قال لا ما نفعت ما ضرت.
5: لا ما نفعت قدي صبور.
8: ما ضرت قدي يعني ما شاء الله قدي. أيوة ما ضرت علاج. نعم. طبيعي، لا في كيماوي ولا في الشيء ولا.
5: الحمد لله.
8: والحمد لله.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37 246 416 أو 777-22-22-74.
9: علي يعنى على القلب ولا إذا يونها بخيرين نحمد الله عند عضلة القلب أو عند انسدادات أو عند ذي إنه لا الحمد لله شكر إنه بخير متعافي بعد ما أخذ الجرعة من الدكتور خلي. أنه بخير.
5: الحمد والشكر لله.
10: الحمد لله
5: والشكر
10: لله.
9: من بني مضار من الحديدة من كل محافظة.
5: هذا الدكتور إيش يدخل معنا في الداخل معنا تفضل.
10: حفظك الله ورعاك. طبعا يا البياضي اشرح الحالة اللي كان عندك سابقا، مثلا سويت دعامة، بعد الدعامة هل تماثلت للشفاء ولا مثلا جلس يعني الكتمة والتعب عند المشي؟ اشرح هذا كامل للمستمع.
9: كان عندي عندما أطلع ضلوع أول قبل ما تقول المستشفى أطلعت عقل كانت خذ يدي هذه من أنا. فين ما تعاينا عندهم المستشفى قالوا ضروري عملية كسر ومدري عاوز عيال. دخلنا المستشفى قالوا ورقة كسر استنغاشية. فين ما دخلنا عندهم المستشفى قالوا ضروري طعامه. فعلوا الطعامه خلينا من المستشفى. كان عندي قم الله وانا راقد والله زعقل ضيع ما تعيش من الطعام ولا
10: ما بلا اذا نمت جيك ما تقوم تجلس
9: جيك معي وانا راقد
10: والحمد لله الان
9: خلاص بعد ما جمعت الاذاعات جيت طريقه الدكتور خليل
10: الحمد لله شكرا طبعا انت ايضا بحاله من عندكم جيت انتم من من من عندك
9: جينا من عندنا
10: اللي كنت ساكن في دار سلم هذا بقريبك
9: جينا من عندنا زعقة حسين الفقيه وفواز كان عنده مضرة القلب وكان ضعيفة بعد العلاج طلعت وارتفعت والله الحمد لله
10: احنا نشي هذا اسمه اللي قلت لي اللي تعاجل عضلة اسمه
9: حسين الفقيه
10: حسين الفقيه والثاني
9: هو
10: فواز ان شاء الله انك تدعيهم يجوا يقابلوا مع ميحة يعني هذا الاسبوع اول الوقت المناسب لهم
5: أو نرجع نأخذ أرقامهم إذا هم معك
9: موجودين وأرقامهم موجودين مسجلات أنا عند الدكتور خلوا أقول
10: الحمد لله وشكرا طبعا يا عم يحيى يعني هذا فضل الله ثم فضلك لأنه أنت بتكلم بمصداقية وأيضا إحنا بنصدق مع الناس فاللي بيسمعنا الآن يعني الأعشاب ما هيش مثل ما جهلوها تاريخ ولا خلوا ولا خرافة وأيضا الأعشاب ما هي من الآن اللي بيستخدموا الأعشاب للكسب المادي الآن بتلقى كثير من أصحاب الأعشاب بيروج الأعشاب الأعشاب الأعشاب والهم الكبير إنه إيش الكسب المادي إحنا ما لنا علاقة بأحد إحنا بنروج لما يوجد لدينا يعني بنروج الأعمال اللي بنقدمها يعني فضل الله سبحانه وتعالى إنك بتشاهد بتسمع حالات القدم السكري بتشفى بدون بتر أيضا حالة احتكاك المفاصل أيضا حالة القلب هذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى
9: البواسير
10: نعم البواسير وأيضا أمراض الصدر وأمراض الكبد والكلى هذه نعمة كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى وإحنا يعني اللي بيجوا عندنا بيكون آخر مطاف وآخر يعني حل وآخر أمل بعد أن يعني رحلة طويلة 4-5 سنوات وبيتعالج بيجي يعني بيوصل لمرحلة يقول نجرب الأعشاب وفعلا بتكون هي الحل بعد الله سبحانه وتعالى بعد إرادة الله ويتماثلون الشفاء فنحب أنه مثلا نوضح للناس العنوان أي واحد مثلا بيزورنا أو يشتري
5: لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا معنا فقط هذا المركز فقط صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب سامعين الكرام أذكركم أرقام المركز 37-24-64-16 أو 37-22-22-74 أنه في ناس بعد مرحلة 4-5-10 سنوات من المعاناة مع المرض والتردد على المراكز والمستشفيات وبعدين يرجع إلى التداوي بالأعشاب هو لجوءه الآن مش على لم يكن ظاهريا موجود ليش حصل قبل فترة طفرة فهبوا على الإذاعات في السوشيال ميديا وناس كنا نتابعهم بل عرض علي أنا أشتغل مع البعض ويوصل إنه أنا أسجل إعلان يدفعوا لي فيه $1,000 نعم. أسجل إعلان 30 ثانية قلت له ما أقدر ليش ما أقدر لأنه في معي فرضا عمنا من جمهور يسمعني في الإذاعة عندما أقول كذا وعي صدقني ويسي
10: صح.
5: وأنا أكون مصدر للخديعة فحصل إنه في ناس كثير عزفوا عن الأعشاب لأن كذ بدوا يتزاحموا عندما يكون معي أكثر من 40-50 فرع
10: نعم
5: أنا أصبحت ما عادش قدو
9: بعد مروج
10: قد بقالة
5: أيوة فأنا عندما تم اختياري لك قلت لك نطلع أنا وياك
10: نعم.
5: ماش أطلع أنا وياك من أجل أنا بين أبحث عن مادة أو كذا أنا أشهد الله سبحانه وتعالى أنه إحنا بندور في الهواء أنه إذا شي واحد يسمعنا والله سبحانه وتعالى كاتب له الشفاء أما إذا هو عك والدين بيتهم بظلم المره ويتشاقر على الجيرة وينهب فلان ما عد عارج أنا أكلم من هنا لا بعشاب ولا عند مستشفى ولا تسير الهند أجلس مريض في بيتكم لكن إنك مريض يا أخي مريض وأنت بتقول يا رب شافيني طيب أنت بتقول يا رب شافيني امشي على ما قال لك الله
9: والبشفاء من الله وغل الحد طيب. بعد السبب
5: لكن البعض أعرف من جاي على المركز قدو جاي على المركز وقدو ناوي يحتأ على نفسه وعلى المره وعلى الأب يا أخي لا تجي لا تبدي والمريض حقك هذا خليه يعني بيدع على الله إذا اتصل بي أنا المريض حقك بنفسه عدد يا شلنا هنا لا تجي أنت لا. لأنك ناوي دمغله ناوي تملط تشل بس زرد نهبها وسلام اختار توصلنا سطريق وتجي ذرت لي عرف جاي أسريحة أنا جاي اشتري يعني بنلعب زراقيف المريض يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى أنه أنت تخسر عليه وتغرم عليه لأجل تعالجه
10: نعم.
5: أما أنك دمنا عليه وتكذب عليه عدا شلك عدا نزلك عدا طلعك لأجل دم هذا الزرط ماشي. نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والشفاء والعافية، ونسأل الله يا دكتور لك الصبر. أنا أحسدك أحيانا على صبرك، وعلى إن على الرغم من تعبك في الجدر في الوديان ليل ونهار و...
10: نعم.
5: لكن الله سبحانه وتعالى يعوضك.
10: الحمد لله. نعم
5: دكتور، معك إضافة ولا شيء؟ لأنه إحنا اليوم في الحلقة باقي معنا كان واحد اسمه عبد الكريم ويس محمد الشامي. أنا شتي يطلع معي يطلع معنا لأنه صاحب تجربة. هذا المايك إليك، قرب الكرسي حقك صغير، لا أجل نكسر الحب بالصيف.
10: خلاص
5: أيوه تفضل، قل لنا يا محمد ما هو الذي كان معك.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بالنسبة لي تعالجت عند الدكتور خليل بس ما خلصتش العلاج. كنت أعاني من أملاح زيادة وحصوة كانت ما يقارب كذا حجمها 4 ملي
5: الحصوة.
11: أيوة. بعدين كنت لما أنام يعني النوم ما يزدد شيء عندي عن 3-4 ساعات، والألم من كثرة الأملاح ما بالله أصير يعني أعمل دورة كذا أمشي كذا ما يقارب نص كيلو وأرجع أواصل النوم.
5: شوف يا عبد الكريم، أنا أعرفك في مجال الإعلام، أنت زميل وأنت نعم. رجل صادق.
11: نعم، هذه شهادة لله سبحانه وتعالى. أيوة. والله ما أزود لا كلمة مهما كان يعني. ما
5: شوف كلامك عندما نطلع أنا يعني شوف واحد سمع الحالة حقك وقال والله الحالة حقي نفس الحالة حق عبد الكريم الشامي هذا، ولقد بنفسه وجاء المركز
11: فعلا
5: وأخذ العلاج وحصل على الشفاء وأنه بيتصل بي أنا أرتاح. نعم. صدق أقسم بالله يا دكتور أن أنا أحتفل.
10: نعم نعم.
5: عندما أحس أن بمريض يتصل بي ويقول الله يسترك والدكتور الله، أنا أحس براحة وكأني يعني كنت وصيد مع أرحم الراحمين وديناه الشفاء. نعم. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. كمل يا عبد.
11: فعلا، وخصوصا إحنا في المجال الإعلامي وخصوصا المذيع اللي بيظهر على الهواء كلامه مصدق عند الجمهور وخصوصا الفئة يعني أي فئة أيا كانت، فعلى الإعلامي أنه يتحرى الصدق مهما كان،
5: خصوصا الذي قد مع الجمهور ويثقوا فيه وبيحنجوا.
11: فعلا أنا مذيع، أنا الشخص يعني أسمع المذيع بيتكلم بيقول يعني أي شيء أنا أقول والله إن أنا قد سمعت ذيك المذيع الفلاني بيتكلم، المذيع هذا ما بيكذبش نهائيا. نعم. المهم خليني أواصل حديثي عن الحالة المرضية التي تعالجت عند الدكتور خليل. قلت لك كنت أرقد يعني 3-4 ساعات يجيني ألم ما عاد أستطيع أن أنام، أخرج أعمل لفة كذا نص كيلو وأرجع واصل النوم مهما كانت يوما وراء يوما.
5: نعم.
11: بعدين قلت شكل الدكتور خليل يعني كذا، وبعدين قالوا سوي فحوصات وكشافة طلعت الحصوة 4 ملي
5: ما شاء الله.
11: وبعدين شكيت للدكتور خليل قلت له الخبر 1-2-3، أعطاني العلاج أعشاب، بعدين استخدمت اليوم الأول، اليوم الثاني استخدمت الحصايا هرعت
5: ما شاء الله،
11: بعدين الحمد لله ما عاد واصلش العلاج، صرت الحصايا هرعت. بعدين جاء إجازة يوم خميس يعني قلت والله إن أنا شاطول النوم يعني كذا أشوف يعني حاولت أنوم 6 ساعات و8 ساعات و10 ساعات أموري طيبة الحمد لله
5: يعني خلاص
11: الحمد لله. هذا يعني كلام ما بيني أنا والله سبحانه وتعالى، ومهما كان ما شزوش لا في حق الدكتور خليل هذا الذي حصل. إن أنا شمدحه أو أقول سواء الدكتور خليل عمل أو كذا هذا الواقع،
5: قد بيجي المريض من نفسه وانت مريض،
11: الواقع الذي أفرمي أتكلم بهذا الشيء.
5: المهم أنت الآن تشور
11: الحمد لله رب العالمين.
5: شور
11: الحمد لله.
5: تقول للمرضى الذي بيسمعونا يشوروا للمركز
11: ايش يشوروا؟
5: منين انت؟
11: انا متريمه بس يشوروا.
5: انا قصدت انه من الخط لانه كان دائما مع واحد من الاصدقاء من زملائنا.
11: انا ما انا حركات ادي له حركه من بعيد،
5: هذه حركات من بعيد. طبعا الاخ من ريمه تحياتنا لاهلنا في ريمه، ريمه هذا خبص والدنيا لكن رجاء الهواء بيطلب والله
11: فوق
5: والله. كان قصدي يا محمد يا عبد الكريم ان انت من صلاه البلاد، لكن مين يفعل له؟ قد اسمك جيت. Radio Delta.
12: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لـ5 أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري، بريال ونص. خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
13: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية بطاطس رينجو طبيعي 100% للتواصل والطلب 783-577-775
13: رينجو أصل البطاطس الطبيعية
14: ماما أكيد الأرض نظيفة
15: شمي عشان تتأكدي
16: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة
17: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب شهاب في كل مكان

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-09، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: الباحث والخبير خليل.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون: 37-246-416 أو 777-22-24-74.
7: أيوة أنا شديد حتكلم عن نفسك، يعني ليش جيت لها أنا وإيش الذي حصل؟
8: أنا علم دبت دكتور خليل وضلت صلي، كان عندي الفقرة الرابعة والخامسة حق العمود، والتالي علاج الحمد لله تحسنت قوي.
7: هذا قبل كم؟
8: حوالي سنة. هذا
7: ما شاء الله استخدمت مرة واحدة
8: ولا مرة واحدة؟ التالي جرعة واحدة والحمد لله تحسنت.
7: طيب كيف عرفت انه عندك الفقرات؟
8: قد صرت عند جميع الدكاترة،
7: يعني فعلت اشعات
8: اشعات وقطعيات
7: وادوية
8: وادوية وحبوب وكل شيء، والحمد لله ما كان مهتأت. وبعدها علمت بالدكتور خليل وانطلقت صلي، الحمد لله التالي علاج وتحسنت 100%.
7: ايش اللي جابك اليوم؟
8: اليوم عندي مرة ثانية، عندي الجيوب الأنفية.
7: أيوة
8: عندي انسداد قوية.
7: عادك شفت بداحل ولا من أول؟
8: ما بالله قد لا فيني خيرات. قد لا فيني خيرات وبنت عالج لها وقد فكيت عملية.
7: قد سويت عملية لحمية؟
8: قالوا لحمية وما هن،
7: وبعدوها وما صح فيه
8: ورجعتها أعظم من أول.
7: لا إله إلا.
8: وقلت زرت كم من دكتور في صنعاء، وإنما قالوا لي أصير يدي لي علاجات والحمد ما هتأت ما بش، وتتعبني زيادة الجوبة الأنفية. واليوم من طلق صلاة دكتور خليل،
7: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ذا الخير
8: إن شاء الله
7: بإذن الله،
8: ويكتب لنا علاج والشفاء والمعافي وارحم الراحمين.
7: نعم.
8: وأنا أنصح كل واحد بأي مرض ينطلق إلى الدكتور خليل والشافي والمعافي والحي القيوم.
7: طيب يا أخي عبد الله، كيف عرفت الدكتور خليل؟ كيف سمعت
8: بأول؟ سمعت في الإذاعة حقك.
7: فالإذاعة حقك
8: ودخلت في قلبي، قلت إن شاء الله أتوكل عليه وإن شاء الله أنه
7: يا أنا أتري
8: أشفى الشافي والمعافي والحي القيوم. والثاني الدكتور خليل،
7: عندما أسمع منك وتقول لي كان عندك الفقرات وأخذت الجرعة هذه من الأعشاب والله سبحانه وتعالى أخذ بيدك إلى الشفاء وتشافيت، أنا أحس بالفرح في قلبي، لأنه أنت بتقول سمعتني. طبعا بتقول سمعتك في الإذاعة حقك، يسمع من لكفك لا باب السمع أنه إن شاء الله يقع لي إذاعة.
8: إن شاء
7: طبعا
8: الله. إن شاء
7: أنا في برنامجي، أما إذا لو إن في إذاعة نص البث حيكون لأرحب لمشاكل أرحب لقاتلات أرحب خليهم بطلوا الشريعة، أكون أرتب لهم باب المحكمة وأقول ما عبش الشريعة.
8: أيوة.
7: ارجعوا احمدوا الله، حافظوا على بقية الماء دولية، اتزيرعوا بلاد جلوس سكبوها وتغرفوها خيرة لأجل لا تنشف مرجع أدرا ودمتم في بلاد المغرب أتصايح. أيوة. أنا وياكم هناك.
8: أيوة.
7: أي أي يرحب أي أي أنا أدا وصلها بيسمعوني هناك في حيس، لأنه بيت الجمر بيت عوض بيت الذيب يلا لا بيت المعنوز لا عيال عبد الله لا بيت مونس بيت جميل ضربة واحدة في الرجم جيتوا بلطحتوا شليتوا الملب كله، وذاحن ما بلا يطلع واحد من أصحابنا من الرجم وقالوا في أرحب هذا من المغرب ما يشتي، يعني إنه جاي إنه جاي ضيف.
8: أيوة
7: حتى ضيفه، وإنه جاي تشاقر إنه معها طرف، قال هذا
8: لا ما الضيفة ما بلا عن ضيفه،
7: وإذا قال لك معي طرف معي
8: هذا بعد الضيفة سا
7: قلت يقولون المغربي هذا جاي يتنبا.
8: لا مع حق ما شاء الله افتح عليه
7: قصي، لا انا سهله ما بش مع ورقه ونسى
8: ما عجر شلا بورق
7: ها. واذا الورق عنده والله انه قد سمعتها قالوا من المغرب هذا جاي يدور عن افتح لنا مجال، وان اهل المغرب كلهم عيطلعوا قالوا حقنا
8: قد طلعوا
7: أيام
8: قد بالناس عندنا
7: أيوة
8: من المغرب دحين قدم زراعة أكبر زراعة
7: ومن المغرب تسموه
8: من المغرب وقع المغاربة دحين داعي غير المغاربة
7: بتاعهم المغاربة وهم مجهل عمهم
8: أيوة وندع وهم مننا
7: هيا خلونا
8: وندعيهم غير المغاربة
7: هيا نقول نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والشفاء والعافية لكل مريض في الحب الكامل
8: آمين
7: وارحبهم ما بيعرفوش المرض بيتأكد بالكذا من النخيط الذي فيهم حتى له مريض بي يعنكب ويقول أيوة. ما أناش مريض
8: فش أنا مريض
7: أيوة بينهم أنا فا وركزة
8: عاد الله نحن وما عفلت
7: أي خلونا نسير صلاة البزي حقهم أبزياهم بن الحارث ونسير صلاة بن الزيادي معنا طبعا عبد القادر الزيادي من صنعاء بن الحارث كان لديهم حالة ونشتي أسمعها منه عرف بنفسك على الهواء في ناس يسمعوا في بن الحارث وفي أرحب وفي ريمة وفي ذمال تفضل
9: اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا عبد القادر حي الزيادي اتيت الى عند الدكتور خليل مع ابن عمي
7: نعم
9: كان سيده يعاني من البريستات
7: سيده
9: يعاني من البريستات وصلنا الى عند الدكتور خليل سجلنا هناك في عند احد ما بيسجلوا وعلينا بالخير ورفعت الورق الى عند الدكتور وربا بيقول لنا كم عمرك قلنا 100
7: ما شاء الله وجيت
9: سجلت 100 هناك وبعدها بدروا يا دكتور وجاء عندنا بيقول يا ولدي 100 ما هدف عليك قلنا على الله قال بسم الله على الله على الله دخلنا على الله وطلع العلاج وضبينا استخدم اول ليله ويوم ثاني قال الحمد لله بخير يعني استمر اسبوع في استخدام العلاج وما عزك الله استد ذكره يعني وبعدها ما ادري لهن افتتح والدم وخرجنا الحب حق البريستات والنوب خير الحمد لله
7: ما شاء الله
9: هذا الذي عند دكتور خليل
7: هذا يعتبر سيدك انت يعني صح
9: عمي
7: ايوه اخوي اخو ابوك سيدك
9: عمي اخوي عمره 100 سنه
7: وجيت انت ابن عمك جيت اديته له هذا
9: دل العلاج على ما سمعنا في الاذاعه
7: واليوم ما جيت تفعل
9: اليوم اديت ابني وزوجتي ابني بيعاني من القيلوم والمعده
7: والزوجه
9: عندها ضغط وعندها سكر
7: والمفاصل
9: الركب والمفاصل في الركب
7: نعم
9: الان بدي العلاج وعلى الله
7: هناك في بن الحارث عندكم بالزيد والمراق بدت ومراق وكذا
9: يعني شويه كذا
7: ناقصي
9: بدل الحق
7: لانه عندما واحد يقارن بالشقاب النسوان في ارحب وفي بن الحارث عدو اشد شويه اشد من ارحب بتشقاو بالنسوان قوي
9: بنشقابن قوي من اول ما ذحن ما بشكنش
7: متاكد طيب هم بيسمعون هذا الحين في بن الحارث هذا عبد القادر الزيادي بيقول ما عدو يشقاب
9: عبد القايد
7: عبد قايد
9: الزيادي
7: يا محمد الشامي طبعا بيسمعونا وبيسمعوا عبد قايد الزيادي وبيسمعنا النسوان الان في المطبخ في البيت في قال ما بيش قوبكن ولا بي حاكوكن فاذا بتسمعنا زوجه عبد قايد كدو انت قد انت يخبرها لا يوجد معنا اي مركز ولا اي فرع للمركز هذا معنا فقط هذا المركز فقط صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب
10: سامعين الكرام اذكركم أرقام المركز 37-24-64-16 أو 37-22-22-74
7: هل نحن نقول الواحد عندما يكبر ونعمة كبيرة عندما ألاقي الزوج والزوج في هذا العمر وهو شابح لها مبه لها هذه اسمها خاتمة الخاتمة الحالية
9: نعم
7: البعض من الناس يشقى بالمرأة ودتي العيال وكذا ومجرد ما قد بينها عيب ينذكها عادي يزيد لها المرض يجلس يعيرها يجلس يندوكها يجلس ينهومها يدور أي حين عدد نعور يفتحن منها درحلة هكذا فنقول له اتق الله في نفسك ثانيا عندما تعيا وتمرض وشلها مستشفى شلها عيادة جابها أنا يمكن ما يمكن شيء ينفع معها لأنه بيعيرها لانه الذي
9: هذا عند بعض الناس اما هذا لا لا لا يمكن
7: ما انت صورتك هاي الخطيب جامع حتى لسانك طليق ما شاء الله لسانك
9: انا داري لكن لا تحرضش علي انا عاد انا حنجبها
7: لا ما حرض عليك انا
9: بصراحه قوي
7: ايوه
9: هم دحين بيسمعونا
7: كم معاكم عيال كم معك عيال
9: معنا معي ومع خير معي اربعه عيال واربع بنات
7: ما شاء الله اذا نعمك كبيره
9: الحمد لله.
7: أنا يعجبني إن في طراقة اللسان وبعدين نبشوش ناد عرف دي بلسم الجروح ولا
9: أيوة.
7: ها والله أول مرة بصر واحد بالحارث هكذا ولا جلفين أنت
8: اللهم يختنعوا
7: جلفي ما أنا بصر
9: لا بالحارث إليه عادتنا هكذا
7: ها
9: أيوة
7: وقت الله الله
9: ها
7: وقت الله الله تقلب وتك
9: أيوة أيوة
7: صح سابر. إذا تابعينا الكرام إحنا عن الفاصل إيش يوصل لكم رسالة. هناك من يحاول التسلق في مسألة الطب الأعشاب. الطب الأعشاب ما هو شسلت طفلي ورقة وقمت تضمرها وقمت تشعفها وقمت تعصرها وقمت تطحنها وقمت تصرفها ماشي يعني وكأنك بدي تعامل مع دواء. لا في خبرة سنين عصارة من الخبرة ومن التطبيقات وإلى آخره. وهنا العشبة غير ما يسمى بالمواد أو الكذا اللي بيشتروها من عند العطارة. العشبة غيرها تختلف عن الكزبرة وعن المدري إيش والحوايج والنعناع يعني إلى آخره. عندما واحد يصير يجر لهم من العطارة العشبة اليمن غنية وأرض اليمن الله سبحانه وتعالى وصفها بالطيبة ولطيبتها. هناك قنوات كثيرة تلفزيونية نسمع دكاترة ومعالجين يقول لك عشبة أبو علي الهمداني عشبة أبو علي اليمني بينسبوها يطلب الله في المغرب وفي مصر وفي تونس لا ظهر اليمنيين. وعندما نجي لليمنيين يقول لك يا أنا هي عشبة والناس تدور لك علاج من الذي قد دفنوا في الصحراء وهم جايين بها لأنه أغلب الأدوية عندنا للأسف مهربة. إحنا صح. إحنا مع طب عام راقي. إحنا ضد أنه أي واحد يوقف ضد التشخيص الطبي. ما يمكنش أن طلبوا منك أنا أشعة ولا حاجة ولا مختبر. أن طلبوا منك مختبر
9: لا
7: ليش حاجة. البروستات كيف عرفت
9: هذا هو الطب الحقيقي والطب النبوي هو الأعشاب.
7: بس كيف عرفت أنت أو عرفون عندك بروستات أنت تيت الشاي حق الشيبة تيتوا فحص
9: تتعالج من قبل
7: تمام يعني تيتوا فحص أكيد تيتوا فحص
9: أيوة.
7: وأنت تيت حق الرقبة
8: الأشعة أيوة. شافة دكتور خليني
7: وفي دكتورة أيضا
8: أيوة.
7: وفي دكتورة طبعا إحنا ما بنستغنيش عن الطب التشخيصي. يعني عندما يطلب منك فحص تشتيد نزل السكر حتى أنا
8: صح.
7: يقول لك فعلي فحص نفس الكم عندك السكر التراكمي من أجل يعرف الجرعة كم يدي لك من مقاس الجرعة هذا صح. سكينة لي مسكينة لو ما أصل له فاصل. وأقول لعبد الله لا يوجد معنا أي مركز ولا أي فرع للمركز هذا معنا فقط هذا المركز فقط صنعاء بيت باوس جوار مجمع العرب.
10: سامعين الكرام أذكركم أرقام المركز 37 24 64

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتحدة.

0: الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: سيمون بأن يحافظ على نظافة الشباك مرة أخرى في هذه المباراة، ويعلم تماما بأن هذا السبيل من أجل التأهل إلى الدور القادم والوصول إلى نصف النهائي لمواجهة فرنسا. كرة بمحاولة أمامية مرت من أمام الجميع، تدخل يأتي من ناتان، إبعاد في التوقيت المناسب، المحاولة تعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب الإسباني عن طريق القائد رودري، أمامية إلى داني أولمو في الجهة اليمنى الآن، محاولة تأتي عن طريق لامين يامال، يبحث عن التقدم، هدف وحيد في خمس مشاركات هذه النسخة لامين يامال، حتى هذه اللحظة لم يظهر بتلك الصورة المطلوبة. يعلم الجميع بأنه بدأ البطولة مصابا، ويدرك الكثير أيضا بأنه بالإمكان أن يقدم الشيء الكبير في مواجهته أمام المنتخب البلجيكي. الأمال معقودة عند واحد من أبرز نجوم المنتخب الإسباني، إن لم يكن النجم الأبرز على الإطلاق خلال الفترة الحالية. كرة إلى براندون ميتشل، عودة إلى حارس المرمى تيبو كورتوا، لمسة تصل إلى ناتان نغوي، يلعبها في الجهة اليمنى نغوي، أمامية للمنتخب البلجيكي، تعود وسرعان ما تقطع كرات بلجيكا وتعود لمصلحة الأسبان. رودري الذي استعاد كثيرا من ذلك المستوى المعهود عندما حقق لقب أمم أوروبا 2024 وذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بالفوز بالكرة الذهبية، يعود مرة أخرى ليسجل حضورا رائعا جدا في وسط الميدان مع المنتخب الإسباني. كرة عن طريق فابيان رويز، لمسة وصلت في الجهة اليمنى، باينة إلى الهداف أويارزابال، عودة من جديد وصلت إلى فابيان رويز، لمسات متبادلة، كرات متقنة، تمريرات حاضرة، محاولة بتغيير اتجاه اللعب، تصل إلى لامين يامال، وبعدت الكرة من أمام لامين إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس لمصلحة المنتخب الإسباني هنا في الدقيقة 7 على بداية الأحداث في شوط المباريات الأول. هذا بيدرو بورو، هدف دولي وحيد فقد سجل هنا في نهائيات كأس العالم، وكان في مرمى النمسا في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة للمنتخب الإسباني في رحلة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ومن خلال مشاركاته السابقة في 21 مباراة دولية اللاعب بيدرو بورو سجل هدفا وحيدا كما ذكرت، وهذا الهدف كان هدفا مونديالية هنالك في مرمى النمسا. تعود المحاولة الآن للمنتخب البلجيكي، ماكسيم ديكيبر اللاعب الحاضر في بطولة الدوري الإنجليزي في البريمير ليج مع نادي برايتون، يلعب كرة أمامية لجيريمي دوكو، اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الميدان. هذا دوكو يعود إلى التشكيلة الأساسية بعد أن غاب عن أساسية مباراة الولايات المتحدة التي حققت من خلالها بلجيكا انتصارا مريحا جدا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وكانت أبرز النتائج وأسهل الانتصارات في الدور ثمن النهائي. أمامية الآن سهلة عند حارس المرمى أوناي سيمون، أربع مباريات في مونديال قطر وهذا اللقاء السادس في هذا المونديال، 10 مباريات على مستوى المونديال للحارس أوناي سيمون حارس المنتخب الإسباني. في 9 مباريات سابقة حافظ على نظافة شباكه، في 6 مباريات رقم كبير، و6 مباريات متتالية هو رقم تاريخي على مستوى هذه البطولة، إذ لم ينجح حارس مرمى أو منتخب بالحفاظ على نظافة شباكه في 6 مباريات متتالية. أوناي سيمون يفعل ذلك وأمامه يتواجد لابورتو كوبارسي، كرة تعود من جديد تصل إلى نغوي، عودة إلى حارس المرمى الحارس تيبو كورتوا، يلعبها في الجهة اليسرى الآن، أمامية تصل إلى كيفن دي بروين، لم تكن بالصورة المطلوبة، يعود مرة أخرى لقيادة المنتخب البلجيكي ولارتداء إشارة القيادة. كما نعلم القائد تيليمانس لا يبدأ، استبعد عن التشكيلة الأساسية في اللحظات الأخيرة بعد عمليات الإحماء، وبالتالي يأتي الاعتماد على هانكن. كرة في الجهة اليسرى الآن، انطلاقة لمصلحة إسبانيا، تدخل فول موجود وخطأ يأتي بقرار من حكم المباراة الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر الذي يعلن عن وجود خطأ وركلة حرة مباشرة لمصلحة المنتخب الإسباني. هذا لامين يامال في اللقطة الماضية يسقط في أرضية الميدان وحكم المباراة يعلن عن وجود الخطأ، خطأ لمصلحة إسبانيا.

0: ودائما وابدا الكرات الثابته والاعتماد عليها ربما يؤتي بالثمار، نعرف ذلك تماما وندرك ذلك جيدا، ونعلم ايضا بقدره اسبانيا في استغلال كل الكرات سواء العرضيه او المحاولات عن طريق الاختراق، ونعلم بان هنالك جدارا حاضرا في مرمى المنتخب البلجيكي، كره بمحاوله ملعوبه وصلت الى فابيان رويس، عرضيه من رويس تسديده وبعدت ولا زالت مستمرة وقائمة، كرة القائد رودري تصطدم في دفاعي وفي جدار المنتخب البلجيكي وتبتعد أول المحاولات ويبتعد المنتخب الإسباني من أول الأهداف، لكن ضغط كما جرت العادة وبالطريقة المعتادة. هذا هي أو هذه هي إسبانيا يا سادة يا متابعين، دائما بالاستحواذ والسيطرة والوصول وبالتالي الضغط على الفريق الآخر، الأمر الذي يجعل إسبانيا مرشحة دائما للفوز والذهاب بعيدا على مستوى هذه البطولة. كرة إذن ومحاولة خطيرة في الدقائق الأولى كانت عن طريق رودري تسديدة اصطدمت في المدافع ناتانينغوي وتحولت بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان، تعود من جديد إلى حارس المرمى تيمو كورتوا، كورتوا يلعبها إلى ناتانينغوي، غوي إلى كورتوا مرة أخرى إلى براندون ميخل أو ميتشل بالهولندية بالبلجيكية أو بالفرنسية أو باللغة التي نطق من خلالها اللاعب نفسه بهذه الطريقة الاسم، لكن احنا خلونا على ميتشل. ميتشل لاعب كلوب بروج، الرجل الذي تأخر كثيرا في الالتحاق بمنتخب بلاده المنتخب البلجيكي، كما ذكرت نظرا لأن هذا المركز كان محجوزا لفترات طويلة للثنائي بيرتونفن وآلدر بايرن. كرة تعود من جديد الآن، محاولة عن طريق نيكولاس راسكين
1: أمامية من أجل الوصول إلى ديكتلارن، أريد المتطلع المرعي أعداءنا الأمريكيين ويضع السوفييت بين النجوم،
0: عادة إسبانية مرة أخرى يصل عن طريق القائد رودري قبل بداية هذا اللقاء،
1: الأرقام للمهمة
0: والترشيحات
1: لما
0: كل هذه مصلحة المنتخب الإسباني
1: بعد هذا الأمر يعني الذي أصدره وأشرف عليه القائد السوفيتي نيكيتا
0: خروشوف. 90% مما تواجههم أو تسألهم أو تجلس معهم وتتحدث يضع إسبانيا مرشحة للتأهل إلى الدور القادم ومواجهة المنتخب الفرنسي، والكثير يرى أيضا ملامح
1: المسلمين. كان يوما عاديا من أيام هذا الصراع الذي يرى الأمريكيون أنهم حسموه لصالحهم، لكن الكرة كانت قريبة جدا قريبة جدا،
0: لمسة اليد موجودة نعم، التسلل غير موجود. الآن نذهب إلى تقدير المسافة ما بين التسديدة التي كانت عن طريق بايانا والمدافع إلى تاني جوي، ويبدو بأن التقنية في الفار أكدت على قرار حكم المباراة مايكل أوليفر بعدم وجود ركلة جزاء. يستمر اللعب الآن، كرة تعود في الجهة اليسرى، البحث عن التقدم والمرور أمامية للمنتخب البلجيكي، عرضية سهلة مناسبة سهلة
1: عناي سيمو، سلسلة مذهلة
0: بالمناسبة للمنتخب البلجيكي مع المدرب رودي غارسيا. هذه السلسلة تعود إلى أن يكون الحال الوضع بأن بلجيكا مع رودي غارسيا لعبت 19 مباراة خسرت فقط أول مباراة، كانت البلاي أوف الخاص بدوري الأمم، خسرتها أمام أوكرانيا في ذلك التوقيت 3-1 ثم عادت وفازت نيابا وتأهلت، يعني أو خسارة أولى فقط بالنسبة لرودي غارسيا أمام المنتخب الأوكراني. بعد ذلك 18 مباراة متتالية، 18 مباراة متتالية لم تخسر بلجيكا مع المدرب رودي غارسيا وصولا إلى مباراة اليوم، هذا رقم مذهل رائع جدا، رقم الأكبر في جانب الأخرى، رقم الأكبر في الجانب المقابل سنتحدث عنه بعد هذه المحاولة أمامية للمنتخب الإسباني. عادت من جديد، تحولت بعد ذلك إلى كيفن دي بروين، كوكو يصطري الخط الأول أمام بلجيك في هذا اللقاء من أجل الوصول والتوكل والتقدم
1: جميع الوساتين الأخرى. زاد الأمريكيون إحباطاً وخوفاً. إطلاق الكلمة يعني أن الروس يخططون لغزو الفضاء بجنودهم وإطلاقهم فوق رؤوس الأمريكيين. في صفقات معلنة لقوة معظمة أمريكا من الإعلاميين والسياسيين، خرج الرئيس أيزنهاور ليعلن له من البشرى
0: أن أمريكا ستطلق لمنتخب إسبانيا تعود إلى أكثر من عامين، وتحديدا في مارس من عام 2024 في الملعب لندن الأولمبي في مباراة ودية كانت أمام المنتخب
1: انتصر السوفييت
0: وبعد ذلك 35 مباراة
1: مايك التي تحلق في الفضاء كان من المقرر أن تستغرق مهمتها
0: أي سقوط. طبعا كان السقوط الوحيد بركلات الترجيح أمام المنتخب البرتغالي في نهائي دوري الأمم. استثناء ذلك ف 35 مباراة يا له من رقم توقف رصيد المنتخب المغربي في مواجهة فرنسا. إسبانيا الآن تسعى داخل منطقة الجزاء
1: يدور حول الأرض
0: لكن أبعدت كرة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب
1: تصل
0: إلى رمية التماس
1: الرابع من أبريل
0: رمية التماس
1: أو ركلة مرمى
0: هذه اللقطة هذه
1: مسافر حب إليه غيرت كل المفاهيم وقواعد الصراع بين الحق والباطل. نحتوا لها التماثيل وصمموا الطوارئ هي الكفة التي لن ينساها
0: خمسة إلى ستة هي تكلفة بناء الملعب. كرة تعود الآن إلى حارس المرمى أوناي سيمون يلعبها تصل إلى باو كوبارسي 19 سنة لكوبارسي و18 سنة للاعب لامين يامال. ولأول مرة في تاريخ منتخب أوروبي يبدأ مباراة إحصائية بلاعبين مراهقين تحت العشرين 18 و19، أمر لا يتكرر كثيرا حتى في تاريخ كأس العالم. كرة بعيدة شوي هذه المحاولة عن طريق بيدرو كورو إلى خارج أرضية الملعب تصل الكرة إلى رمية ركلة مرمى. هذا أليكس باينا لاعب أتلتيكو مدريد الرجل الذي حقق مع فيا ريال لقب بطولة الدوري الأوروبي وفي قبل عامين بالمناسبة كان مع ديلا فوينتي عندما فازت إسبانيا بلقب بطولة أمم أوروبا. بعد البطولة راح كمل مع المنتخب الأولمبي وحقق لقب بطولة دورة الألعاب الأولمبية، فاز بالميدالية الذهبية مع منتخب بلاده منتخب إسبانيا على حساب فرنسا في النهائي وسجل في النهائي اللاعب أليكس باينا. إمكانيات رائعة جدا للاعب صاحب 24 سنة لاعب أتلتيكو مدريد. كرة عرضية في الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء محاولة مستمرة سافرة موجودة وخطأ في الكرة الماضية يأتي على ماكسيم ديكيبر. ماكسيم ديكيبر لاعب صاحب 25 سنة لاعب برايتون في الكرة الماضية يحاول لكن أيضا القرار يأتي من مايكل أوليفر يعلن من خلاله عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب الإسباني. كرة في الدقيقة رقم 18 على بداية أحداث هذا اللقاء ولا زلنا عند نتيجة التعادل السلبي في المواجهة الثالثة تاريخيا ما بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم. لعبوا 86 في الدور ربع النهائي بلجيكا في ذلك التوقيت مع إيريك جيركس أحد أبرز الأسماء التاريخية مع المنتخب البلجيكي فازت على إسبانيا بفارق ركلات الترجيح يا ديلا فوينتي. ثم تقابلوا بعد ذلك في عام 90 إيطاليا وفي دوري المجموعات مباراة انتهت لمصلحة إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد. اليوم اللقاء الثالث في نهائيات كأس العالم و23 تاريخيا ما بين المنتخبين. كرة إلى حارس المرمى أوناي سيمون. أعتقد شخصيا وأرى بأن بلجيكا تجاوزت دقائق الضغط الأولى خصوصا في الربع ساعة الأولى وبدأت تدريجيا الدخول إلى أجواء المواجهة مما يعني بأننا سنشاهد دقائق أفضل في اللحظات القادمة. كرة بمحاولة مرور صافرة موجودة وخطأ يأتي على لامين يامال مباراة السادسة في نهائيات كأس العالم على الصغير الذي سيحتفل بعيد ميلاده رقم 20 أو رقم 19 عفوا عيد ميلاده 19 سيكون بعد 3 أيام من الآن 13 من شهر يوليو الحالي سيحتفل ويتمنى بكل تأكيد أن يكون الاحتفال حاضرا بمواجهة المنتخب الفرنسي ويتمنى بأن يكون الاحتفال بالتأهل إلى المباراة النهائية. نعم المباراة القادمة لو تأهلت راح تكون يوم 14 أمام المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي المتأهل من هذا اللقاء يواجه فرنسا على مستوى منافسات بطولة كأس العالم في الدور نصف النهائي. بينما النصف النهائي الآخر ما بين الفائز من إنجلترا النرويج والفائز من الأرجنتين سويسرا. يرى الكثير من المتابعين بأن الأمثل لهذه البطولة فرنسا إسبانيا إنجلترا الأرجنتين في المباراة النهائية. من يذهب بعد ذلك فالأمر سيئ. كرة من محاولة أمامية وبعدت من أمام أويارزابال عاد مرة أخرى إلى لامين يامال تسديدة تأتيه مرت بجوار القائم كرة لامين يامال بالقدم اليسرى سدد ولكن كرة إلى خارج أرضية الملعب والمحاولة إلى ركلة مرمى. كما يرى حكم المباراة مايكل أوليفر هذه اللقطة لامين يطالب بركلة ركنية وحكم المباراة يعلن عن وجود ركلة مرمى. تلعب الكرة تعود لمصلحة المنتخب البلجيكي. مباراة من العيار الثقيل لكن أيضا تاريخيا إسبانيا لها حضور كبير جدا في مواجهاتها أمام المنتخب البلجيكي. يكفي بأن آخر 5 مباريات جمعت ما بين المنتخبين شهدت 5 انتصارات إسبانية سجلت فيها إسبانيا 13 هدف مقابل هدف وحيد فقط لمنتخب بلجيكا. لكن آخر مباراة كانت ودية عام 2016. نعم آخر لقاء كان وديا عام 2016 في بروكسل انتهى بهدفين نظيفين عن طريق ديفيد سيلفا. إسبانيا تتفوق تاريخيا في مواجهاتها أمام بلجيكا لم تخسر آخر 11 مباراة آخر 5 مباريات سجلت انتصارات متتالية وبالتالي أرقام كبيرة جدا. الناس تغيروا والأسماء تغيرت والفريقين تغيروا والتشكيلات تغيرت كثيرا جدا أيضا وبالتالي من كان حاضرا في ذلك التوقيت غير موجود في مباراة اليوم ولا لاعب من الموجودين في أرضية ملعب في تشكيلة إسبانيا كان حاضرا في لقاء 2006. كرة بمحاولة في الجهات اليمنى الآن أو عفوا 2016 تعود عن طريق لامين يامال مر لكن أبعدت الكرة من أمامه وصلت إلى ماكسيم ديكيبر يلعب كرة في الجهات اليسرى إلى جيريمي دوكو يبحث عن التقدم يعيد الكرة والمحاولة الماضية إلى المدافع ناتان إنغوي أمامية طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب تصل إلى رمي التماس هنا بعد انتصار في شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي إن سبورتس لتأتي فترة الاستراحة ولا زلنا عند نتيجة التعادل السلبي ما بين الفريقين.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: مرضي أن تجيك لم تكن مقنعة خصوصا في مباراتين. نعم خصوصا في أول مباراتين سجلت هدف واحد في آخر ثلاث مباريات. آخر ثلاث مباريات بلجيكا سجلت 12 هدف، 5 على نيوزيلندا، 3 على السنغال، و4 على الولايات المتحدة الأمريكية، وتأهلت إلى الدور ربع النهائي. واجهت صعوبة كبيرة نعم أمام السنغال، لكن مباراتها الأخيرة أمام المنتخب الأمريكي كانت حاضرة بالكثير من الأريحية، سجلت من خلالها أحد أبرز النتائج وأكبر النتائج في الدور ثمن النهائي بالتأهل المريح إلى الربع النهائي لمواجهة منتخب إسبانيا. 25 دقيقة إذن مشاهدينا متابعينا في كل مكان، الأمور لا زالت مستمرة بنتيجة التعادل السلبي ما بين الفريقين في المواجهة التاريخية رقم 23 في كل المناسبات. لعبوا يورو وتصفيات كأس عالم وتصفيات أوروبا، ولعبوا وديا ولعبوا نهائيات كأس عالم بكل المناسبات والبطولات. بلجيكا واجهت إسبانيا، إسبانيا لها أفضلية كبيرة على مستوى لقاءات الفريقين، لكن في نهائيات كأس العالم، في نهائيات كأس العالم لقاءين فقط، ذكرنا ذلك وتحدثنا بأن بلجيكا تأهلت على حساب إسبانيا في ربع نهائي 86، وإسبانيا فازت على بلجيكا في نهائيات 90 هنالك في إيطاليا. كرة تعود من جديد الآن لمصلحة حارس المرمى أوناي سيمون، يلعبها تصل بعد ذلك إلى القائد رودري، لمسة عن طريق كوبارسي، بيدرو بورو، أمامية من بيدرو مرت من أمام الجميع، سهلة عند حارس المرمى تيبو كورتوا، ثاني أكثر حارس مرمى تاريخيا مشاركة في المونديال بعد مانويل نوير برصيد 21 مباراة، ولو تأهل إلى الدور نصف النهائي فأعتقد بأنه سيعادل رقم نوير ب 23 مباراة، لأن على أقل تقدير نعلم تماما بأنه سيلعب نصف النهائي ثم بعد ذلك مباراة أخرى إما تحديد مركز أو مباراة النهائية. جيريمي دوكو وبعدت الكرة من أمامه، عادت عن طريق لامين يامال، لازالت مستمرة إسبانية عند القائد رودري، يبحث عن تغيير الاتجاه اللعب رودري، كرة تصل لمصلحة فابيان رويس في جهة اليسرى، انطلاقة تأتي عن طريق لاعب ريال مدريد، نعم المنتقل حديثا وبعد نهاية الموسم إلى تشكيلة الريال قادما من تشيلسي، رجل الذي اعتاد على الملاعب الأمريكية وحقق لقب العالم للأندية هنا في ملاعب أمريكا، عرضية داخل منطقة الجزاء سهلة عند حارس المرمى تيبو كورتوا، سيطر عليها كورتوا بالشكل المطلوب، المحاولة الماضية كانت عن طريق لامين يامال بطل بطولة الدوري والكأس هنالك في أو عفوا بطل الدوري والسوبر في إسبانيا في هذا الموسم. كرة أبعدت إلى خارج الملعب، حكم المباراة يعلن عن وجود خطأ لمصلحة تيموتي كاستاني، عادت عند ناتان إنغوي، لمسة تصل إلى براندون ميتشل بالجهة اليسرى إلى دوكو، دوكو يلعب المحاولة، ميتشل المتقدم من أجل المساندة الهجومية، لازالت مستمرة وقائمة ما بين أقدام دوكو، عادت بعد ذلك تصل إلى راسكن لاعب اسكتلندا أو لاعب الفريق الاسكتلندي رينجرز، يلعب في بطولة الدوري الاسكتلندي اللاعب نيكولاس راسكن مع المنتخب البلجيكي، حاضرا من خلال أحداث هذا اللقاء، اثنين فقط حاليا في التشكيلة الأساسية يلعبون في الدوري المحلي باستثناء ذلك، فمعظم الأسماء تتواجد في الدوري الإنجليزي وفي الدوريات الكبرى سواء في إيطاليا أو في النادي ريال مدريد بالنسبة لتيبو كورتوا، إنما في الجانب المقابل تشكيلة إسبانيا كلها في دوري بلادها، عندنا بيدرو في توتنهام، فابيان رويس في باريس سان جيرمان، هذول الاثنين اللي يلعبون خارج الديار. كرة إلى لامين يامال، يلعب المحاولة إلى كودرو كورو، عرضية خطيرة جدا هي، نعم نعم نعم نعم نعم، يأتي الهدف الأول عن طريق فابيان رويس بعد عرضية مثالية ومتابعة من داني أولمو، يسجل فابيان رويس أول أهدافه المونديالية هنا في هذه النسخة، ويتقدم لمصلحة الأروخة بهدف يأتي بعد ردة فعل من كورتوا، لا ولكن المتابعة من فابيان رويس. هذه الكرة هنا المحاولة هنا الانطلاقة. شوف التمريرة لا وجود فيها عن التسلل سليمة 100%. بورو إلى أولمو إلى رويس رويس رويس يسجل فابيان ويتقدم لمصلحة منتخب بلاده بأول الأهداف. يأتي هدف المباراة الأول عن طريق فابيان رويس. اصطدمت في كاستاني لكن تحولت إلى المرمى تحولت إلى المرمى وأعلنت عن أول الأهداف هنا في دقائق شوط المباراة الأول. يأتي الهدف الأول عن طريق فابيان رويس يسجل ويتقدم ويعلن عن أول الأهداف ليضيف هدفا آخر إلى أهداف إسبانيا. 10 أهداف إسبانيا في هذه النسخة دون أن تستقبل 6 مباريات يعني 540 دقيقة وأضف إليها 30 دقيقة أخرى يعني 570 دقيقة والمنتخب الإسباني لم يستقبل أي هدف حتى هذه اللحظة وبالتالي يواصل أرقامه المميزة وحضوره الكبير على مستوى أحداث هذا اللقاء. يضع الآن فريقة في المقدمة فابيان. سلامات لتيموتي كاستاني الرجل الذي سقط في أرضية الميدان. يبدو بأن النزيف أثر على استمرارية لكن هذه هي قصة هدف في المباراة الأول. هذه قصة هدف في المباراة الأول من البداية من تمريرة إلى مين يامال إلى متابعة بيدرو إلى تسديدة داني أولمو العودة من حارس المرمى وبعد ذلك الحضور الكبير يأتي من فابيان رويس والهدف الأول يسجل. الهدف الأول يسجل على مستوى أحداث هذا اللقاء ليتقدم المنتخب الإسباني بهدف مقابل لا شيء. 1-0 عند الدقيقة 31. كرة عن طريق أليكس باينا وبعدت الكرة من أمام باينا تحولت إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس للمنتخب الإسباني الآن. كرة تعود إلى بيدرو بورو يبحث عن التقدم. بورو لامين يامال لامين. هذه قوة المنتخب الإسباني هذه ميزة المنتخب الإسباني هذا حضور المنتخب الإسباني القدرة على تسيير المواجهة والسيطرة. نعم لم يسجلوا كثيرا لا يتواجدون ضمن التوب 5 على أقل تقدير من المنتخبات المسجلة لأكبر عدد من الأهداف. هذه المباراة السادسة في المونديال 10 أهداف فقط لمنتخب إسبانيا. عرضية محاولة من الجهة اليمنى مستمرة وقائمة. رودري يلعب الكرة لكن أيضا تغطية وإبعاد الآن في التوقيت المناسب. تعود المحاولة من جديد للمنتخب الإسباني مرة أخرى عن طريق لامين يامال. الله على المرور صافرة وخطأ تريبيدوكو في اللقطة الماضية لوهلة أدرك بأن هنالك لاعبا يمتلك من المهارة ما لا يمتلكه. شوف شوف شوف شوف شوف جيرمي دوكو اللاعب المهاري السريع المراوغ أدرك الآن بأن هنالك لاعبا آخر يحمل سحرا أكبر. نعم يحمل سحرا أكبر مما يحمل لامين يامال أو مما يحمل دوكو فاضطر إلى ارتكاب الخطأ من أجل إيقاف لامين يامال في الكرة الماضية. خطأ الآن قريب جدا من منطقة الجزاء. محاولة للمنتخب الإسباني من أجل الثاني الأهداف. أولمو يامال هنا مين بعد أويرزابال كل هذه الأسماء تستعد لتنفيذ الكرة والمحاولة القادمة ابتعد وربما سيتركونها لامين يامال بالقدم اليسرى الآن. محاولة لمنتخب إسبانيا. كورتوا في المرمى ينتظر الكرة والمحاولة لامين يسدد. الله الله الله الله تصدي وإبعاد يأتي عن طريق كورتوا خطيرة جدا المحاولة الماضية لكن حارس المرمى تيبي كورتوا في المكان المناسب. شوف اللقطة شوف المحاولة والتسديدة من لامين يامال وبعد ذلك التصدي يأتي من كورتوا إلى خارج أرضية الميدان. أبعدت الكرة وصلت إلى ركلة ركنية. أليكس باينا على التنفيذ لمنتخب إسبانيا الآن
2: محاولة تلعب بشكل قصير إلى فابيان رويس، لمسة على مشاري في المنطقة،
1: اصطدام ما بين داني أولمو وحكم المواجهة مايكل أولي. مايكل أوليفر يعتذر من داني أولمو، طبعا سيعيد استئناف اللعب بإسقاط لمصلحة إسبانيا. هذه الكرة هنا الاصطدام، هنا الاصطدام، وفي الكرة الماضية يوقف اللعب حكم المواجهة الإنجليزي مايكل أوليفر، وسيعيد استئناف اللعب بإسقاط الكرة لمصلحة المنتخب الإسباني بحكم أن الكرة كانت تحت سيطرة داني أولمو قبل وقوع الاصطدام. هنا مجموعة من لاعبين المنتخب البلجيكي الذين يجرون عمليات الإحماء في هذه المواجهة بانتظار الدخول في اللحظات القادمة على مستوى أحداث هذا اللقاء. ونعلم تماما بأن الإجراء الحاضر بالنسبة للمدرب رودي غارسيا بالاعتماد دائما على أقل تقدير على روميلو لوكاكو. أمامية تصل عن طريق أيام سبعة داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا، لكن راية موجودة أو لمسة يد، لمسة يد وخطأ يأتي على اللاعب الحاضر أمامنا الآن أليكس باينا. هذه اللقطة، هذه لو تسجلت ستكون فيها عودة لتقنية الفيديو. نعم ستكون فيها عودة لو تسجلت، لكنها تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ثم جاء قرار حكم المباراة مايكل أوليفر باعتبار وجود الخطأ، باعتبار وجود الخطأ على اللاعب أليكس باينا. كرة لمصلحة المنتخب الإسباني، لا زال الطرف الأفضل الأكثر سيطرة الأكثر استحواذ. نعم، وبالتالي شوف حتى المحاولات، ست محاولات لإسبانيا، ثلاثة على المرمى، محاولة وحيدة فقط المنتخب البلجيكي لم تكن ما بين القائمين والعارضة للحارس أوناي سيمي. سيطرة كبيرة جدا على أجواء المواجهة، سيطرة كبيرة جدا على أجواء المواجهة. هذه ميزة من المميزات التي تسجلها إسبانيا، هي قوة دفاعية تنظيم كبير، السيطرة والحضور، الحضور. كرة تعود من جديد الآن، عادت مرة أخرى للمنتخب الإسباني، تصل إلى الجهة اليسرى، أمامية من جديد إلى داني أولمو، لا زالت مستمرة وقائمة بالكعب لكن لم تمر، حولت في الجانب المقابل، عادت مرة أخرى، أبعدت في التوقيت المناسب، وصلت إلى كوكوري. ينضم فابيان رويس إلى قائمة الأسماء المسجلة للمنتخب، 10 أهداف عن طريق 6 لاعبين، يعني أويارزابال الوحيد اللي سجل أكثر من هدف، أويارزابال الوحيد اللي سجل أكثر من هدف لمنتخب إسبانيا. يامال هدف، باينا هدف، بورو هدف، ميكل ميرينو هدف، واليوم سجل فابيان رويس، وهدف كان عن طريق تنبكتي في شباكه بالخطأ. وبالتالي هذه 6 لاعبين سجلوا 10 أهداف، 10 أهداف في نهائيات كأس العالم للمنتخب الإسباني، دلالة أيضا على التنوع الموجود للمدرب لويس دي لا فوينتي. اليوم فابيان رويس يسجل هدفه الأول في نهائيات كأس العالم بعدما كان قد سجل 2 ساهم أيضا من خلالهما لفوز منتخب بلاده بنهائيات أمم أوروبا. إسبانيا الآن محاولة تصل عن طريق لامين يامال، ملعوبة في الجهة اليمنى، وصلت إلى بيدرو بور، إلى لامين يامال يبحث عن التقدم والمرور. لامين، عودة من جيريمي دوكو من أجل التغطية الدفاعية والمساهمة لعدم الاقتراب ومضاعفة النتيجة بالنسبة للمنتخب الإسباني. كوكوريا إلى داني أولمو، لمسة إلى القائد رودري، وصلت إلى لامين، مر لامين، تقدم لامين. الله الله على، شوف المرور، جيب جيب جيب اللقطة وشوف كيفية المرور. راديو
3: دلتا، استعد لطعم بطاطا. بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرز؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى.
2: لكن إلى الآن في الدور الربع النهائي حاولت مرور أذن صافرة موجودة وخطأ خطأ. الربع النهائي الثالث لبلجيكا في النسخ الأربع الأخيرة. 2014 خرجت أمام الأرجنتين، 2018 وصلت إلى نصف النهائي، 22 ودعت، والآن مرة أخرى المرة الثالثة في النسخ الأربع الأخيرة تصل إلى الدور ربع النهائي، وهي التي لم تفعل ذلك إلا مرة واحدة قبل هذه المرة أو قبل عام 2014. كرة تعود في الجهة اليمنى الآن، تصل إلى لامين يامال، يبحث عن التقدم لامين، يعيد كرة إلى باينا أليكس، إلى بيدرو بورو، تسديدة تأتي من بورو إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى عند الحارس تيبو كورتو. هذا المدرب دي لا فوينتي لم يخسر أي مرحلة أو مباراة إقصائية في مسيرته كمدرب للمنتخب الإسباني. هنا يجد نفسه متعادلا الآن بهدف ديكتلار، رأسية ديكتلاري سجل في المباراة الماضية أيضا من كرة الرأسية في الشباك منتخب أمريكا، واليوم يسجل مرة أخرى من كرة الرأسية أيضا هنا في شباك أوناي سيمون ليوقف رقم سيمون عند 580، 6 مباريات ب 90 دقيقة، 9 في 6 45 54 540 دقيقة، واليوم 580 دقيقة. والآتي الآن ديكتلاري ليهز الشباك أمامية لإسبانيا، أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية للمنتخب الإسباني في لحظات الوقت بدل الضايع. مايكل أوليفر أشار إلى وجود 5 دقائق كوقت بدل ضايع على الشوط المباراة الثاني. ركنية للمنتخب الإسباني الآن على يمين حارس المرمى تيبو كورتوا، هنا في هذه الأثناء يبحث بكل تأكيد عن التقدم من جديد واستعادة المواجهة مرة أخرى قبل نهاية أحداث الشوط الأول. كرة من ركلة ركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، عودة من كيفن دي بروين إلى خارج الملعب، كيفن دي بروين يبعد الكرة إلى ركلة ركنية أخرى من جديد على يمين حارس المرمى، ملعوبة المحاولة الرأسية والإبعاد مستمرة وقائمة، تسديدة من فابيان لكن تصطدم، تحولت في الجانب المقابل المرتدة عن طريق ديكتلاري أمامية، خلصها داني أولمو، أعادها للمنتخب الإسباني، حولها في الجهة اليسرى، لازالت مستمرة وقائمة، البحث دائما وأبدا عن انطلاقة، البحث عن من يجد هنالك لامين يامال، الكرة لمصلحة المنتخب الإسباني في لحظات الوقت بدل الضايع، لمسة تصل إلى أليكس باينا من الجهة اليسرى، عرضية مرت من أمام الجميع وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه اللقطة، وهنا أيضا التسديدة القوية اللي كانت عن طريق فابيان رويز. لا أعتقد، يعني واضحة خلاص، هذه الأمور صارت واضحة، حتى وإن كانت لمسة اليد موجودة على راسكن لكن هي ارتدت من الصدر إلى اليد، وبالتالي بكل تأكيد لن يحتسب ركلة جزاء، لذلك قرار سليم باستمرارية اللعب. وكما ذكرت يعني هذه الأمور صارت واضحة بالنسبة للمتابعين، ومفهوم مفهومة لمسات اليد زمان، أي لمسة يد في منطقة الجزاء كانت تعتبر ركلة جزاء يعني للفريق الآخر، وهذا أمر ربما يكون في نوع من الظلم، لكن بعدين الأمور صارت مطاطية شوي، تقديرية أكثر، حكم مباراة يقرر، مسافة هي اللي تحدد، ردة فعل هي اللي ترسم ملامح ركلة الجزاء. الأمر زمان كان صار 100%، الآن أصبحت الأمور مطاطية وفيها معايير لمسة اليد داخل منطقة الجزاء تحتكم إلى عدة معايير لأجل احتساب ركلة الجزاء. الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضايع مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورت. والتعادل الإيجابي ما بين المنتخب البلجيكي ومنتخب إسبانيا هنا في المباراة الثانية للدور ربع النهائي. الفائز يذهب لمواجهة المنتخب الفرنسي وستنتظر بعد انتصار صريح ليلة البارحة على حساب المغرب بهدفين. جريبي دوكو لبلجيكا الآن داخل منطقة الجزاء يحاول التقدم والمرور، لا زالت الكرة ما بين أقدام دوكو، عرضية مرت من أمام الجميع تحولت إلى خارج أرضية ملعب، ركلة مرمى عند الحارس أوناي سيمون في الدقيقة الأخيرة من لحظات الوقت بدل الضايع. نلعب في الدقيقة الأخيرة من لحظات الوقت بدل الضايع على مستوى أحداث هذا اللقاء مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والأمور لا زالت مستمرة بهدف لهدف. كرة فيها صافرة، نعم صافرة موجودة وخطأ، صافرة موجودة وخطأ. احتساب مجموع الدقائق أيضا على آخر مواجهة مع المنتخب الياباني 649 دقيقة هي مجمل دقائق التي لم يستقبل فيها أوناي سيمون أي هدف في منافسات بطولة كأس العالم. صافرة نهاية شوط.
3: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: Just found it. Radio Delta.
10: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
11: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

0: تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم.
1: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference.
0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا

0: من الآن
1: للإذاعة الرياضية والذي احتضن
0: ست مباريات في دوري المجموعات ومباراة في دور 32 وهذه المواجهة الآن في الدور ربع النهائي. إسبانيا هزمت النمسا في هذا الملعب بثلاثية نظيفة، وهنا بلجيكا تعادلت مع المنتخب الإيراني سلبيا في مباراة كانت حاضرة على مستوى دوري المجموعات. اليوم آخر المباريات في لوس أنجلوس ستاديوم، هذا الملعب الرائع، هذا الملعب الجميل، هذا الملعب الأيقوني في كرة القدم الأمريكية، لكنه اليوم مخصصا للمونديال وسط حضور جماهيري كبير جدا. أيضا يبدو بالسعة الإجمالية الكاملة لهذا الملعب. صافرة البداية من الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر تعلن انطلاق شوط المباراة الأول، يبدو بأن لا تغييرات حتى هذه اللحظة على تشكيلة المنتخبين. فالإسباني لويس دي لا فوينتي يبدأ بنفس الأسماء التي كانت حاضرة في الشوط الأول من دون أي تغيير على الـ 11 لاعب. أوناي سيمون استقبل أول أهداف أخيرا بعد فترة الصمود استمرت لأكثر من 640 دقيقة أمام لابورت وباو كوبارسي، بيدرو بورو في اليمين وكوكوريا في الجهة اليسرى، في المنتصف فابيان رويس ورودري، وفي أمامهم الثلاثي كرة بمحاولة صافرة وخطأ على كوكوريا، خطأ على لاعب ريال مدريد صاحب 27 سنة مارك كوكوريا بطل العالم للأندية هنا في الأراضي الأمريكية مع تشيلسي، واليوم يسعى لتفعيل ذلك مع منتخب بلاده منتخب أسبانيا. أولمو لامين يامال وباينا، وفي المقدمة هداف المنتخب أويارزابال برصيد 4 أهداف. هنا ديكتلاري أحد أبرز نجوم المنتخب البلجيكي خصوصا في المباراة الماضية ومسجل هدف التعادل في هذا اللقاء، من يقود خط الهجوم بالنسبة للمدرب الفرنسي رودي غارسيا، خلف ثلاثي من دوكو كيفن دي بروين وتروسار، ثنائي الارتكاز راسكن وفاناكن، ورباعي خط الدفاع هنالك براندون ميتشيل ناتان انغوي كاستاني ودي كيبر، وفي خط حراسة المرمى التاريخي بكل تأكيد والحديث عن تيبو كورتوا أكثر من لعب لبلجيكا في نهائيات كأس العالم. دوكو يلعب كرة أمامية داخل منطقة الجزاء، لكن أوناي سيمون، أوناي سيمون يخرج في التوقيت المناسب يتصدى للكرة والمحاولة الماضية. أوناي سيمون هذه اللقطة اللي كانت عن طريق اللاعب يبدو جيريمي دوكو، لكن بعد ذلك التصدي يأتي من أوناي سيمون. تستمر بهدف لهدف، تستمر بهدف لهدف ما بين الفريقين في كأس العالم 86، تعادلوا وراحوا ركلات ترجيح بذلك اللقاء الكبير ما بين الفريقين، كان في الدور ربع النهائي. واللي قاد بلجيكا اللي يعني أفضل إنجازاتها في نهائيات كأس العالم الدور نصف النهائي، كرة بمحاولة أمامية لأن يحاول لامين يامال، لكن تيبو كورتوا، تيبو كورتوا راية وتسلل، راية وتسلل، قرار يأتي من الحكم المساعد الأول بوجود التسلل على اللاعب لامين يامال. نعم تأخر، لكن هذه اللقطة، هذه المحاولة، هنا التمريرة، القرار سليم جدا من حكم المباراة المساعد الأول، والتمريرة كانت عن طريق اللاعب باو كوبارسي، ثم بعد ذلك التصدي. يقول له شوي تأخر، شوي تأخر، لو من بدري شوي كانت الأمور ربما تكون بشكل أفضل. عموما دقيقة 4 على بداية الشوط الثاني، التعادل لا زال مستمرا هنا في هذا اللقاء. نعلم تماما بأن إسبانيا بدأت المنافسة.

0: جلسات بتعادل سلبي أمام كاب فيردي قبل الانتصار على الأخضر السعودي، ومن ثم بعد ذلك تأمين صدارة المجموعة أمام أوروغواي. وفي الدور 32 ثلاثية في مرمى النمسا، وفي الدور الماضي الانتصار في الدقيقة الأخيرة أو في لحظات الوقت بدل الضايع بهدف ميكيل ميرينو في شباك المنتخب البرتغالي. هكذا كان المشوار دون استقبال أي هدف وصولا إلى الدقيقة 41 في هذا اللقاء عندما سجل ديكتلارا. كرة تعود إسبانيا الآن، صافرة وخطأ لمصلحة المنتخب الإسباني. كيفن دي بروين لاعب فريق نابولي، واحد أساطير كرة القدم في مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا، وأكثر إلا أحد أكثر اللاعبين لعبا للمباريات الدولية، يلعب كرة في الجهة اليمنى تصل إلى كيفن دي بروين، يبحث عن التقدم أو هذا جيريمي دوكو، بعدت من أمامه وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى يبدو ركلة ركنية للمنتخب البلجيكي. هذه الكرة شوف جيريمي دوكو، محاولة تقدم لكن أيضا اصطدمت في أميريك لابورت وتحولت إلى خارج الملعب، ركلة ركنية على يسار حارس المرمى أوناي سيمون لمصلحة المنتخب البلجيكي. الآن محاولة عن طريق كيفن دي بروين، كما ذكرت أحد أكثر اللاعبين لعبا للمباريات في تاريخ منتخب بلاده، يلعب الكرة وبعيدة الكرة الماضية، عادت من جديد، راية موجودة وخطأ بقرار مايكل أوليفر، هذا الإنجليزي صاحب 41 سنة هو من احتسب الخطأ في اللقطة الماضية، يبدو على اللاعب نيكولاس راسكن بعد هذا التدخل. تعود المحاولة من جديد، تصل لمصلحة كوبارسي، يتقدم المنتخب الإسباني في رحلة البحث عن هدف التقدم. نعم، ويعود لاعبو المنتخب البلجيكي بغية الحفاظ على هذا التعادل، يدركون جيدا بأنهم يملكون حارس مرمى قادر لو ذهبت الأمور إلى ركلات الترجيح. أمامية الآن أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، تدخل يأتي من إنغوي، حولها إلى رمي التماس، وصلت إلى اللي هو لامين يامال، لازالت مستمرة، غير فيها اتجاه اللعب بطريقة مثالية جدا، من جديد بأقدام أليكس باينا، باينا إلى فابيان رويس، لمسة إلى رودري، بحث عن تغيير آخر لاتجاه اللعب، فورو يلعب كرة تصل إلى لامين يامال، دخل لامين، تقدم لامين، مرر لامين، رودري الآن يلعبها إلى كوكوريا، كوكوريا على مشارف منطقة الجزاء بال11 لاعب يدافع المنتخب البلجيكي حتى مع ديكتلاري الذي يعود أيضا هو الآخر بالقرب من منطقة الجزاء لتقديم المساندة الدفاعية. محاولة إسبانية تعود من جديد عن طريق لامين يامال، يبحث عن مساحة، عن مسافة، عن مكان، عن تقدم أليكس باينا، وصلت إلى كوكوريا على مشارف المنطقة، تسديدة تأتي، اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج الملعب، ركلة ركنية على يسار تيبو كورتوا. صراع ريال مدريد برشلونة حاضرا في أرضية الميدان. نعم، لعب ريال مدريد الوحيد في تشكيلة بلجيكا تيبو كورتوا، بينما في الجانب المقابل هنالك كوبارسي وداني أولمو ولامين يامال. وبعدت الكرة، عادت من جديد، أولمو يسدد لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، كرة داني أولمو بالقدم اليمنى علت العرض، لاعب برشلوني آخر يستعد للنزول إلى أرضية الملعب في اللحظات القادمة هنا في هذا اللقاء. الحديث بكل تأكيد عن فيران توريس، وبرشلوني آخر أيضا يستعد هو للنزول أيضا، والحديث عن اللاعب الصاحب 23 سنة بيدري، يستعد للنزول إلى أرضية الملعب في التشكيلة خلال اللحظات القليلة القادمة. كرة تعود الآن، محاولة تأتي عن طريق فابيان رويز، يبحث عن مساندة، ينتظر التقدم من الجهة اليسرى عن طريق باينا، يضطر إلى العودة بعد ذلك بأقدام القائد رودري إلى كوكوريا. أمامية تأتي، مرت على رويز إلى حارس المرمى تيبو كورتوا، سيطر عليها تيبو كورتوا هنا في هذه اللقطة. بلجيكا تسجل هدفها رقم 14 في هذه النسخة، معادلة رقم المنتخب الأرجنتيني ب14 هدف، أرجنتين سجلت 14 هدف، نعم بنهائيات كأس العالم حتى الآن. بلجيكا 14 ثاني أقوى خط هجوم في البطولة بعد المنتخب الفرنسي، فرنسا التي سجلت 16 هدفا حتى هذه اللحظة وصولا إلى مباراة أو 6 مباريات. كرة تعود من جديد إلى براندون ميتشل يلعبها في الجهة اليسرى الآن، يحاول جيريمي دوكو سيطر على كرته قبل أن تتجاوز خط التماس، عادت عند القائد كيفين دي بروين ثاني هداف في تاريخ منتخب بلجيكا، لكن بفارق كبير جدا عن صدارة الهدافين لروميلو لوكاكو. تخيل يعني الفارق تقريبا تتكلم عن 55 هدف ما بين عدد الأهداف التي سجلها دي بروين وروميلو لوكاكو. كرة إلى جيريمي دوكو، كيفن دي بروين إلى جيريمي دوكو، محاولة خطيرة جدا، الله الله الله الله، ضربت في الشباك الجانبية عن طريق دي كابر، دي كابر سدد لكن كرته في الشباك الجانبية، خطيرة جدا المحاولة الماضية للمنتخب البلجيكي وبالقدم اليسرى لكن إلى خارج أرضية الميدان. الآن تأتي التبديلات، فابيان رويز وأليكس باينا يتركون أرضية الملعب، فيران توريس هو اللاعب الذي يدخل إلى أرضية الميدان بالإضافة إلى زميله في برشلونة بيدري، بيدري أيضا هو الآخر يدخل إلى أرضية الملعب، ليأتي المدرب ديلا فوينتي الآن بتبديلين على مستوى تشكيلة المنتخب الإسباني، تبديلين لمنتخب إسبانيا، بيدري وتوريس مكان رويز وباينا. لا زالت الأمور في أرضية الملعب، 10 دقائق فقط انقضت منذ بداية شوط المباراة الثاني. كرة تصل عند لامين يامال، لمسة إلى بيدري أمامية الآن، أبعدت في التوقيت المناسب، عادت مرة أخرى عن طريق باو كوبارسي، كوبارسي ينتظر من، لمسة إلى القائد رودري، عودة إلى حارس المرمى أوناي سيمون، تعود أسبانيا للسيطرة لكن المحاولة الأخطر كانت للمنتخب البلجيكي في الدقائق الأولى لشوط المباراة الثاني. داني أولمو يبحث عن التقدم، يلعبها إلى كوكوريا، عودة من الكرة لمصلحة المنتخب الإسباني عن طريق داني أولمو، تعود بعد ذلك إلى بيدري، هل يجد الحلول المناسبة بيدري من خلال توليفة حاضرة في أرضية الميدان لمجموعة أسماء تلعب في البارسا ممكن أن تشكل الكثير من التفاهم في لحظات قادمة تنقذ إسبانيا المرشح الأبرز. أرضية الكرة اصطدمت، نعم اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، لا والله لم تصطدم، هي إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى الكرة عن طريق بيدرو بورو إلى خارج الملعب. يستعد الآن القيدوم فيكسل فيتسل أو أكسل فيتسل، أكسل فيتسل هو من يستعد للنزول إلى أرضية الميدان في اللحظات القادمة من أحداث هذا اللقاء، واحد من الأسماء التاريخية أيضا على مستوى كرة القدم للمنتخب البلجيكي، الرجل الذي لا ينشط حاليا في أي نادي أكسل فيتسل، صاحب 37 سنة كان قد لعب في الموسم الماضي مع نادي جيرونا في كرة القدم الإسبانية، حاليا من دون أي عقد من دون أي نادي لكن حاضرا في نهائيات كأس العالم ينتظر من أجل الدخول في اللحظات القادمة. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، عادت من جديد بعد ما خلص كورتوا، خلص كورتوا، خطيرة جدا المحاولة الماضية والتصديات عن طريق تيبو كورتوا، تصل بعد ذلك المحاولة عن طريق القائد إلى أولمو، أولمو يعيد المحاولة إلى بيدري يبحث عن التقدم والمرور، يضطر للعودة من جديد إلى رودري، رودري بكرة تصل إلى إيميريك لابورت، لابورت إلى بيدري، بيدري إلى كوبارسي في الجهة اليمنى، لامين يامال، لامين يامال، التغطية من دي كيبر، التغطية من دي كيبر والمحاولة ما بين أقدام لاعبين المنتخب الإسباني، والكرات لا زالت مستمرة والإصرار لا زال حاضرا، وفي الجانب المقابل الاعتماد دائما على الكرات المرتدة، هنا التدخل يأتي من لامين يامال وحكم المباراة يعلن عن وجود خطأ لمصلحة جيريمي دوكو، خطأ لمصلحة جيريمي دوكو. هذه الكرة هنا الخطأ من لامين يامال على لاعب مانشستر سيتي جيريمي دوكو. صافرة وخطأ للمنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا يستعد للنزول إلى أرضية الميدان في اللحظات القادمة من أحداث هذا اللقاء. أيضا هنالك موريرا أيضا اللاعب الصغير لاعب نادي ستراسبورغ هو من يستعد للنزول. كرة بلجيكية عادت عند حارس المرمى أوناي سيمون وبعدت في التوقيت المناسب. داني أولمو مرة أخرى انطلاقة مثالية جدا عن طريق أولمو. كوكوريا في الجهة اليسرى وفي الوسط بيدري ورودري والخيارات الأخرى المتاحة بالنسبة لداني أولمو. يعيد الكرة عند أميريك لابورت أمامية الآن وصلت في الجهة اليسرى إلى كوكوريا عرضية داخل منطقة الجزاء لكن ناتان إنغوي يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج الملعب. رمي التماس للمنتخب الإسباني. تبديلات المنتخب البلجيكي في هذه الأثناء. لياندرو تروسار يترك أرضية الملعب لأكسل فيتسل. فيتسل هو من يستعد للنزول إلى الميدان. هذا هو التبديل الأول. هل يغادر ديكتلارا ويدخل روميلو لوكاكو واحد من البدلاء الأنجح على مستوى هذه البطولة؟ يترك أرضية الميدان فاناكن. نعم فاناكن وديكيبر وتروسار هم من يتركون أرضية الملعب والدخول للوكاكو وفيتسل واللاعب رقم 18. وهنا الحديث عن يواكيم سيس. يواكيم سيس لاعب كلوب بروج يدخل إلى أرضية الملعب. هذه هي التبديلات الثلاثة للمدرب الفرنسي رودي غارسيا. انطلاقة لمصلحة إسبانيا عن طريق القائد أو هذا يامال. تسديدة تأتي الله الله على كرات يامال لكن هنالك حائط وجدار في مرمى المنتخب البلجيكي. هذا كورتوا صاحب 34 سنة أعتقد بأنه يمتلك فرصة أخرى للمشاركة في نهائيات كأس العالم القادمة. أمر طبيعي في ظل الأعمار الكبيرة التي نشاهدها في هذا التوقيت. إسبانية الآن وبعدت من أمام اللاعب البديل فيران توريس تحولت في الجانب المقابل الآن جيريمي دوكو. دوكو يلعبها خطيرة يصلت إلى راسكن. راسكن داخل منطقة الجزاء. أوهو مطالبة بلمسة يد وتسديدة تأتي لكن عند حارس المرمى أوناي سيمون. لمسة اليد موجودة مرة أخرى. نعود لنذكر بالاعتبار. لا لا لا لا لا لا لا لا تحسب لا تحسب لا تحسب لا تحسب أبدا أبدا لا وجود فيها لشيء. تعود لمصلحة المنتخب الإسباني. بلجيكا ما بين فترة وفترة خطيرة جدا خطيرة جدا المنتخب البلجيكي ما بين فترة وفترة. نعم على استحياء بين فترات لكنه خطير. وخطورة إسبانيا هنا بين أقدام لمين بين أقدام لمين بين أقدام لمين. الله الله الله على كرة وتمريرة إلى أوير زابال وتسديدة زابال تصدى لها كورتوا. تسديدة أوير زابال تصدى لها. شوف شوف شوف شوف التمريرة. الله الله على كرة في غاية الروعة كانت عن طريق لامين يامال ثم بعد ذلك إلى خارج الملعب. الآن كرة تصل إلى ركلة ركنية إلى ركلة ركنية تلعب بشكل سريع. عادت إلى داني أولمو. بيدرو بورو إلى داني أولمو على مشارف المنطقة. طلب الكرة في الجهة اليسرى بأقدام من وصلت إلى فيران توريس. توريس يتقدم يتوغل يدخل إلى منطقة الجزاء يلعب المحاولة تعود عن طريق القائد رودري وصلت مرة أخرى إلى بيدري. بيدري ضغط كبير جدا محاولات مستمرة ولكن التعادل الإيجابي لا زال قائما في هذه المواجهة. فهل تنجح بلجيكا في لحظات قادمة؟ كرة تعود من جديد إلى لامين يامال. لامين يامال إلى جيريمي دوكو إلى لامين يامال إلى داخل المنطقة إلى إبعاد وكرة تحولت في الجانب المقابل للبحث عن مرتدة لكن أيضا التغطية. الله على استرجاع الكرة شوف الاسترجاع، شوف الثقة في النفس، شوف الحضور في وسط الميدان، شوف الـ الـ الـ الـ يعني الـ المنظومة التي يعمل من خلالها المنتخب الإسباني في هذه البطولة وفي مباراة اليوم على وجه التحديد. أود ونذكر دائما بأن الفريق يعتمد بشكل كبير جدا على حرمان المنافس من الكرة، وهذا أمر طبيعي يبقيك دائما بأفضلية بأفضلية. كرة في الجهة اليمنى الآن، وصلت إلى لامين يامال، يترك المدافع إلى خارج أرضية الملعب. كرة تصل هذا البديل يوكيم سايس أو سيس، لعب كلوب بروج 21 سنة، مباراته الدولية السادسة، نعم مباراته الدولية السادسة. كرة عند حارس المرمى أوناي سيمون، شوف عدد التمريرات أكثر حتى من الطائرة، أكثر حتى من الطائرة. تغيير لاتجاه اللعب، وصلت مرة أخرى عن طريق أويرزابال، يلعبها في الجهة اليسرى، هنا كوكوريا إلى بيدري، البحث عن التقدم والمرور، فيران توريس لا زال يسيطر على الكرة في الجهة اليمنى، انطلاقة تأتي عن طريق لامين يامال، لكن هنالك تغطية والبديل يوكيم سايس، وبعد ذلك خطأ لمصلحة جيريمي دوكو. هذا جيريمي دوكو، لكن واحد من الأشياء التي عمد فيها رودي غارسيا من أجل أن يبدأ أساسيا دوكو هو القدرة على المساندة الدفاعية والانطلاق من مناطق إلى مناطق الفريق المنافس، مما يشكل حضورا إضافيا دفاعيا وهجوميا بالنسبة للمنتخب البلجيكي. لذلك استمرارية جيريمي دوكو راح تكون ضرورية. سلامات لتيبو كورتوا، سلامات لتيبو كورتوا ساقطا في أرضية الميدان، 34 سنة، 114 مباراة دولية. الجيل البلجيكي اللي مر في السنوات الماضية هو اللي شكل الحضور الأبرز لكرة القدم البلجيكية. نعم لم يحقق إنجاز، لكن فيرتونخن، أكسل ديتسل، لوكاكو، ألدرويلد، هازارد، دي بروين، كورتوا، ميرتنز، كيلمانز، سيمونز، كل هذه الأسماء التي لعبت للمنتخب البلجيكي كان لها حضور كبير جدا على مستوى عدد المباريات الدولية وتواجدها في قائمة الأكثر حضورا. نعلم تماما بأن فيرتونخن هو أكثر لاعب تاريخيا ارتداءا لقميص المنتخب البلجيكي، بينما حارس المرمى تيبو كورتوا اللي يلعب مباراته الدولية رقم 115 في هذا المساء هو سابع أكثر لاعب ارتداءا لقميص المنتخب البلجيكي.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: فروز جريرو
1: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
2: هنا ملعب لوس أنجلوس ستاديوم كما ذكرنا أحد أغلى ملاعب كرة القدم وأجملها من خلال هذه الإطلالة الرائعة. 5.5 مليار هيدون كبرون كود 5 مليار ميزانية دول يبنى من خلالها، لكن المردود من وراء هذه الملاعب كبير في كرة القدم الأمريكية، والحضور أكبر دائما وأبدا، ملاعب ممتلئة، وبالتالي يعني الملعب أساسا بني للعبة الشعبية الأولى ربما في الولايات المتحدة. نعلم تماما بأن كرة القدم هي في المرتبة الثالثة أو الرابعة على مستوى أكثر الألعاب شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا الأمر ربما يتغير خلال سنوات قادمة بحكم أن أمريكا الآن تفكر جديا من خلال بطولة الدوري وأيضا استضافتها لهذا الحدث العالمي الكبير في زيادة شعبية كرة القدم. ممكن أن يتغير الأمر في سنوات قادمة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. 1-1 تستمر المواجهة ما بين بلجيكا وإسبانيا في الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس العالم، والتعادل الإيجابي لا زال يسيطر على أجواء هذا اللقاء منذ هدف دي كتلاري في الشوط الأول. الآن رودي غارسيا دفع بمهاجم آخر بجوار دي كتلاري مع أبقاء جيريمي دوكو وأيضا إسناد وسط الميدان بشكل أكبر للبديل أكسل فيتسل. عموما ما يمكن أن يحدث من متغيرات، ننتظر لنتعرف معكم عبر لحظات قادمة ودقائق قادمة هنا في هذا اللقاء. إسبانيا نعم بالسيطرة والاستحواذ، لكن لازالت غير قادرة على الاقتراب من مرمى كورتوا. كرة بتغيير كامل اتجاه اللعب للجهة اليسرى وصلت إلى كوكوريا، عودة من جديد عن طريق بيدري إلى رودري داخل منطقة الجزاء، المحاولة ملعوبة الرأسية، لكن راية وتسلل على كوكوريا. نعم هنالك تسلل بينما تستعد بلجيكا لإجراء تبديلا اضطراريا. الآن يبدو بأن اللاعب اللي هو حارس المرمى كورتوا غير قادر على إكمال المواجهة، وبالتالي تأتي الفرصة الآن للومنس حارس مرمى مانشستر يونايتد للدخول إلى أرضية الملعب كبديل رابع حاضر في تشكيلة رودي غارسيا. كورتوا يترك أرضية الميدان مصابا في هذه الأثناء، أكثر لاعب في تاريخ بلجيكا لاعبا لمباريات كأس العالم والثاني أكثر حارس مرمى في تاريخ هذه البطولة، يترك الملعب ويتيح الفرصة للظهور المونديالي الأول للحارس لومنس حارس مرمى مانشستر يونايتد. يدخل الآن في مباراته الدولية الثالثة والمونديالية الأولى نعم صاحب 24 سنة. لومنس يدخل إلى الملعب كبديل حاضر في تشكيلة غارسيا. كرة للاعب ناتان نجوي أمامية عن طريق نجوي، عادت مرة أخرى وصلت إلى كوكوريا إلى بيدري في وسط الميدان، لم تكن بالصورة المطلوبة. العودة لحارس المرمى لومنس، أمامية تأتي عن طريق لومنس، عادت من جديد إلى القائد رودري، عودة إلى حارس المرمى أوناي سيمون، يلعبها تصل إلى إميريك لابورت. يمكن تزداد الأمور صعوبة، أمر طبيعي جدا مع تقدم اللحظات والدقائق من أحداث هذه المواجهة. الآن نلعب في 18 دقيقة أخيرة متبقية قبل نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. نعم وننتظر بعد ذلك معرفة لحظات الوقت بدل الضايع. الإمكانيات حاضرة، القدرة موجودة عند إسبانيا عن طريق الآن لامين يامال، عرضية من يامال بعيدة تماما إلى خارج الملعب، ركلة مرمى في كرة عن طريق لامين يامال. لم يبدأ المواجهة الأولى أمام منتخب كابو فيردي. هنا الحديث ما بين تروسار و تيبو كورتوا. بينما المدرب الفرنسي رودي غارسيا الذي كما ذكرت يقدم سلسلة رائعة جدا مع المنتخب البلجيكي خلال الفترة الماضية والمباريات الـ 18 الأخيرة لم يتعرض إلى أي خسارة، خسارة وحيدة فقط في 19 مباراة. بينما في الجانب المقابل أيضا رقم رائع جدا بالنسبة لديلا فوينتي الذي خسر مرتين فقط في 47 مباراة، مرتين في 47 مباراة. كرة بمحاولة الآن لمصلحة المنتخب الإسباني على مشارف في منطقة الجزاء أبعدت في التوقيت المناسب، ثم عاد بعد ذلك كوكورية لإبعاد الكرة والمحاولة وصلت من جديد عن طريق بيدرو بورو. بورو يلعبها في الجهة اليمنى إلى لامين يامال إلى بورو، كرة بعد ذلك إلى فيران توريس، ثم بعد ذلك التغطية تأتي عن طريق براندون ميتشل يبعد الكرة إلى خارج الملعب رمي التماس. هذا أويرزابال بأربعة أهداف نوعا ما بعيد عن صراع الهدافين، لكن كل الأمور لا زالت واردة في هذا المونديال الكبير. محاولة إلى داني أولمو، لمسة بعد ذلك عن طريق من كرة بتسديدة تأتي بأقدام لامين يامال أبعدت في التوقيت المناسب. كوبارسي من أجل استعادتها وإعادتها، بورو إلى القائد رودري، رودري إلى كرة أمامية، توريس بالكعب، أويرزابال أبعدت من أمام الكرة. أربعة أهداف لهداف المنتخب في بطولة كأس العالم. عندنا طبعا ميسي ومبابي بثمانية أهداف، هالاند بسبعة، هاري كين ستة، ديمبلي خمسة، أويرزابال مع أربع لاعبين آخرين. حتى أويرزابال صاحب الأهداف الأربعة عنده فينيسيوس وبيلينغهام وكونيونيس وإسماعيل لاسار. محاولة لمصلحة المنتخب الإسباني الآن تصل إلى لامين يامال داخل منطقة الجزاء، يعود بعد ذلك من جديد إلى بيدرو بورو. عرضية المحاولة لا زالت مستمرة وقائمة أبعدت في التوقيت المناسب، عادت لمصلحة المنتخب الإسباني. كوكوريا طالت على بيدري إلى خارج الملعب رمية التماس، هذا لويس ديلا فوينتي، لكن يبدو بأن هنالك قرار بوجود خطأ على روميلو لوكاكو. فول هاوس ملعب ممتلئ 70,492 متفرج، ملعب مكتمل العدد، هذا ما ذكرنا. وللمرة الثانية خلال منافسات بطولة كأس العالم بعد مباراة إسبانيا والنمسا، وبالمناسبة الملعب فيه قابلية لزيادة عدد المدرجات لتصل إلى 100,000 متفرج. السقف اللي موجود شفاف بحيث يسمح لأشعة الشمس بالدخول ويمنع الحرارة، ملعب يعني شيء شيء شيء يا ولد. كرة في الجهة اليمنى الآن لامين يامال داخل منطقة الجزاء بالكعب مثالية، لازالت مستمرة وقائمة، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد. حولت لجيريمي دوكو انطلاقة عن طريق دوكو، يعيد الكرة من جديد للمنتخب البلجيكي الآن، لمسة في الجهة اليسرى نيكولاس راسكين، تدخل وقرار من حكم المباراة مايكل أوليفر، خطأ لمصلحة المنتخب البلجيكي. هذه الكرة اللي سقط من خلالها راسكن في أرضية الميدان أشار فيها حكم المباراة إلى وجود الخطأ. تعود من جديد عن طريق براندون ميتشل، يلعبها إلى ناتان إنغوي، إنغوي إلى الجهة اليمنى تيموتي كاستاني لاعب فولام 30 سنة 68 مباراة دولية، حضور مونديالي آخر يضاف إلى الحضور اللي كان موجود في النسخة الماضية بالنسبة للاعب كاستاني. كرة في الجهة اليسرى الآن إلى جيريمي دوكو، عادت للمنتخب الإسباني، وصلت إلى بيدري، بيدري يلعبها في الجهة اليمنى عند لامين يامال، لامين إلى رودري، تغيير إلى اللاعب كوكوريا، عودة إلى بيدري إلى القائد رودري، حصار كحصار لاعبي كرة اليد ودفاع كدفاع 6-0. كرة إلى بيدري الآن، لعبة تصل إلى لامين يامال، نبيل يمتلك الحلول، لكن أنا أرى بأن بحاجة إلى أن يكون أكثر جدية في مسألة التعامل مع الكرات التي تصل له في الجهة اليمنى. أيوه. ليس هذا لمين البارسا وليس هذا لمين أمم أوروبا، أمر طبيعي. مشاهد ملاحظ مباراتها السادسة إلى الآن، مساهمة تهديفية واحدة لنجم كان يتوقع الكثير بأن يكون نجم هذه البطولة الأول. كرة تعود من جديد الآن لمحاولة على مشارف في منطقة الجزاء من أجل الرد، من أجل الرد، من أجل الرد، لكن أيضا أبعدت الكرة الماضية. عادت المحاولة من جديد، وصلت إلى جيريمي دوكو، دوكو يحاول المرور وقرار مايكل أوليفر يأتي بوجود خطأ لمصلحة المنتخب البلجيكي. تبديل، ويليامز راح يأخذ مكان أويردمان في اللحظات المتبقية قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. المهاجم لاعب أتلتيك بلباو نيكو ويليامز يأخذ مكان أويردمان. ممكن فيران توريس يدخل إلى العمق، و بكل تأكيد ويليامز راح يلعب على الأطراف. هكذا استأنف أو لازال يمتلك تبديلين المدرب لويس ديلا فوينتي، لازال يمتلك تبديلين ديلا فوينتي في الدقائق القادمة. ننتظر ما هي الأسماء التي قد يعتمد عليها. تعود الكرة عند رودري، يلعبها تصل إلى لامين يامال، عودة بعد ذلك إلى بيدرو بورو، بورو إلى لامين من جديد في الجهة اليمنى، عادت مرة أخرى لظهير توتنهام، لمسة تصل إلى بيدري، تغيير في الجانب المقابل، تحولت إلى نيكو ويليامز. ويليامز يبحث عن دخول، عن عرضية داخل منطقة الجزاء، اصطدمت أو لم تصطدم، تحولت إلى خارج الملعب، ركلة مرمى كانت من الجماهير البلجيكية الحاضرة في مدرجات ملعب المواجهة هنا في هذا اللقاء، بينما جانب أيضا من الحضور في المنصة الشرفية في ملعب لوس أنجلوس ستاديوم الذي يحتضن آخر مبارياته وداعية لوس أنجلوس ستاديوم. هذا من يحدث الكثير من التغيير، عليه الكاميرا، الرجل الذي دخل وغير بكل تأكيد نتيجة مباراة البرتغال وقاد منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي على حساب كتيبة كريستيانو رونالدو ورفاقه، وتأهل إلى هذه المواجهة أمام المنتخب البلجيكي. سلامات لكيفين دي بروين، هنا الحديث أيضا مع ديكتلار. مدرجات ملعب المواجهة في لوس أنجلوس ستاديوم الذي يحتضن أحداث هذا اللقاء، والتعادل الإيجابي لا زال مسيطرا ما بين إسبانيا وبلجيكا. نتيجة ظهرت على مستوى لقاءات الفريقين قبل ذلك في أكثر من مرة، لكن أهمها بكل تأكيد عندما انتهت مواجهة الفريقين في ربع نهائي 86 بالتعادل 1-1. كوكوريا ينجح في الوصول قبل أن تغادر الملعب ويحافظ على الكرة في أرضية الميدان، عادت من جديد في الجهة اليسرى، وصلت إلى نيكو ويليامز، لمسة تصل إلى القائد رودري، تغيير في الجانب المقابل عن طريق لامين يامال، كرة ملعوبة لم تكن بالصورة المطلوبة، تحولت إلى جيريمي دوكو، بيدرو أبورو في التغطية. مواجهة تكررت أيضا على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز ما بين بيدرو بورو وجيريمي دوكو بكل تأكيد في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة. كرة تصل إلى لامين يامال، إلى بيدرو بورو، تغيير لاتجاه الكرة، ويليامز من أجل السيطرة والاستحواذ الآن، عودة إلى بيدري داخل منطقة الجزاء أمامية، لكن أيضا هنالك ناتان إنغوي، إنغوي يتركها إلى خارج الملعب، كرة تصل إلى ركلة مرمى. بينما تستعد بلجيكا لإجراء تبديل آخر في اللحظات المتبقية هنا في هذه المواجهة قبل نهاية شوط المباراة الثاني، والأمور لا زالت مستمرة بالتعادل الإيجابي بهدف. كل مباراة لها ظروف، كل مباراة لها متغيراتها، كل مباراة لها حساباتها، هذا أمر طبيعي جدا. لكن قياسا هذا منظور العين، منظور العين فرنسا راح تخطف على المتأهل من هذه المباراة على طول، يعني هذا واضح منظور العين. لكن كما ذكرت لكل مباراة ظروفها ولكل مباراة سيناريو مختلف عن الآخر. إسبانيا تمتلك الجودة داخل منطقة الجزاء الآن، محاولة تأتي لكن لم يكن الاستلام بالصورة المطلوبة، لم يكن الاستلام بالصورة المطلوبة. بينما يستعد المنتخب البلجيكي لإجراء آخر تبديلاته، والبديل هو سايلي ميكرز لاعب الميلان. سايلي ميكرز هو من يستعد للنزول، كرة عن طريق كيفن دي بروين. أوناي سيمون يخطئ في مسألة الخروج في اللقطة الماضية، وكيفن دي بروين كان بالإمكان أن يلعب كرة بشكل أفضل، لكن بعد ذلك اصطدمت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة رمية التماس. رمية التماس 7 دقائق أخيرة قبل نهاية الأحداث، لازلنا بنتيجة التعادل الإيجابي. مباراة لم ترتقي إلى المستوى المطلوب والمنتظر، ربما هذا الأمر كان حاضرا بالنسبة لبلجيكا أن تلعب بهذه الطريقة بهذا الأسلوب بحكم بأنها الفريق الأقل في مباراة اليوم. لكن في الجانب المقابل إسبانيا لم تظهر الصورة المطلوبة منها في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء، وحاول لمصلحة المنتخب البلجيكي. يصل في وسط الميدان الآن، تغيير في الجهة اليمنى، تيموتي كاستاني يبحث عن التقدم، يلعب الكرة أمامية أبعدة، تحولت في الجانب المقابل من أمام ديكيتلاري، ثم بعد ذلك التدخل والخطأ والبطاقة الصفراء على كيفن دي بروين. انذار على دي بروين، وقرار حكم المباراة مايكل أوليفر يعلن من خلاله عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب الإسباني، ويستعد أيضا كيفن دي بروين لمغادرة أرضية الميدان. وكما ذكرت البديل هو اللاعب سايلي ميكرز. سايلي ميكرز يلعب مباراة الدولية رقم 28 لاعب الميلان الذي يدخل إلى أرضية الميدان في هذه الأثناء. هذا أيضا في الجانب الآخر داني أولمو سيترك الملعب. على مستوى تشكيلة المنتخب الإسباني وميكيل ميرينو، هو اللاعب البديل ميكيل ميرينو لاعب أرسنال، يبحث مرة أخرى عن إنقاذ منتخب إسبانيا في مباراة اليوم كما فعل في المباراة الماضية. كرة عن طريق فيران توريس لازالت مستمرة وقائمة، عرضية داخل منطقة الجزاء أبعدت، عادت بأقدام كوكوريا، وصلت إلى نيكو ويليامز، تعود من جديد عن طريق بيدري إلى محاولة بأقدام القائد بيدرو، تحولت لسالك مستمرة داخل منطقة الجزاء، ولكن كرة يامال إلى خارج الملعب، أبعدت الكرة من أمام لامين يامال، تحولت إلى خارج أرضية الميدان. ركلة مرمى أو رمية تماس إلى نيكو ويليامز الآن داخل منطقة الجزاء، لكن هنالك أيضا تدخل في التوقيت المناسب، يأتي عن طريق براندون ميتشل، أبعد الكرة والمحاولة الماضية، ثم من كوبارسي إلى حارس المرمى أوناي سيمون، كرة إلى إميريك لابورت، في الوسط تأتي عن طريق ميكيل ميرينو، لمسة إلى بيدري، انطلاقة في الجهة اليسرى بأقدام كوكوريا، عادت من جديد عند بيدري، كوبارسي وتسديدة قوية جدا. عندما تعصعصي على إسبانيا ميرينو هو الحل.
0: أخرى، يأتي الهدف عن طريق ميكيل ميرينو ويسجل التقدم في اللحظات الأخيرة. نعم، عندما تستعصي وعندما تضيق يأتي هذا الرجل. أي بلاء نزل هذا الرجل على فرق كأس العالم. ميكيل ميرينو بعد إقصاء البرتغال يقضي على أحلام بلجيكا، يقضي على أحلام بلجيكا. يا لها من متابعة، يا لها من متابعة بتسديدة في غاية الروعة، كانت عن طريق باو كوبارسي. هذا كوبارسي، تقدم كوبارسي، سدده. سقطت من حارس المرمى لومانس أمام من لا يرحم ولا يخطئ، وصلت إلى ميكيل ميرينو بطل إنجلترا يبحث عن تتويج على مستوى العالم. يسجل ويضع الكرة في الشباك ليعلن عن تقدم إسبانيا. إسبانيا تتقدم بثاني الأهداف عن طريق ميكيل ميرينو. ميرينو يسجل ويتقدم الآن لتصبح الأمور بهدفين مقابل هدف واحد. 2-1 في الدقائق الأخيرة قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. هنا يأتي ميكيل ميرينو في الدقيقة 88، استغل خطأ الحارسي لومس، حقيقة يتحمل جزء من مسؤولية الهدف. طريقة الإبعاد لم تكن أبدا بالصورة المطلوبة، سقطت الكرة أمام المهاجمين الأسبان وتقدم ميكيل ميرينو في المتابعة، وضع الكرة في الشباك ليكون هو الآخر هدفين كبديل في نهائيات كأس العالم. لوكاكو 3 أهداف كبديل في نهائيات كأس العالم، هذا أمر لم يحدث قبل ذلك. يعني لوكاكو سجل في آخر 3 مباريات جميع أهدافه كانت كلها كبديل، لم يفعل ذلك إلا روجيه ميلا سجل 3 كلها أيضا كانت كبديل. اليوم ميكيل ميرينو أيضا يثبت بأن دائما البديل يأتي بقراءة فنية وبحضور من المدرب لويس دي لافوينتي، ويسجل ويتقدم. 7 دقائق ستضاف كوقت بدل ضايع على أحداث شوطي المباراة الثانية. انتهى الوقت الأصلي، نلعب في لحظات الوقت بدل الضايع، نلعب في لحظات الوقت بدل الضايع. كل ما سيطرت على الكرة، كل ما استحوذت على الكرة، كل ما كانت لك فرص أكثر وفرصة الفوز كانت أكبر. هذا ما يحدث وما نشاهد. نعم، رغم عدم وجود الكثير من الفرص، لكن دائما فرنسا أو إسبانيا عفوا كانت حاضرة استعدادا بكل تأكيد لمواجهة المنتخب الفرنسي في الدور القادم وفي الدور نصف النهائي. الدور نصف النهائي المباراة الجاية راح تكون بحول الرابع عشر يوم الثلاثاء القادم، النصف النهائي الأول في نهائيات كأس العالم. جافي، وفي الجانب المقابل تيبو كورتوا، رجل الذي أصيب وترك أرضية الميدان بعد أداء رائع مع المنتخب البلجيكي في نهائيات كأس العالم، قد يقف عند حاجز 21 مباراة متجاوزا رقم أوغو لوريس ومقتربا أيضا، إلا إذا كان هنالك رأي آخر. خطيرة جدا، لكن أبعدت في التوقيت المناسب، أبعدت في التوقيت المناسب. إيميريك لابورت يعود ويبعد الخطأ، لاعب نادي أتلتيك بلباو، الرجل اللي كانت له تجربة بالمناسبة لمدة 2 موسم مع نادي النصر قبل أن ينتقل بداية الموسم الماضي، ويعود إلى كرة القدم الإسبانية مع نادي أتلتيك بلباو. لا زال محتفظا بمكانته أساسيا في تشكيلة المنتخب الإسباني. كرة لمصلحة بلجيكا الآن، جيرمي دوكو، تحركت بلجيكا بعد هدف التقدم الإسباني. صافرة وخطأ لمصلحة منتخب بلجيكا، وبطاقة صفراء على إيميريك لابورت. انذار هذا التدخل على دوكو، والبطاقة الصفراء تأتي على إيميريك لابورت. الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضايع من أصل 7 دقائق. أضاف حكم المباراة مايكل أوليفر على أحداث هذا اللقاء كرة داخل منطقة الجزاء وبعدت في التوقيت المناسب، تحولت في الجانب المقابل مرتدة أمامية ملعوبة لكن لم تكن بالصورة المطلوبة. البديل يواكيم سيس يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، رمي التماس لمصلحة المنتخب الإسباني. هذا ميرينو، هذا ميرينو عنده 12 هدف دولي مع منتخب بلاده المنتخب الإسباني، 2 منها في كأس العالم، وعنده هدفين أيضا في الدوري الأمم، وعنده هدف مهم وتاريخي وأيضا أعتقد بأن سجل كبديل في ربع نهائي اليورو في شباك المنتخب الألماني عندما ذهبت المباراة إلى وقتين إضافيين، كان قد سجل هدف الفوز في الوقت الإضافي في شباك منتخب ألمانيا. أعتقد بأنه نزل بديلا أيضا في ذلك التوقيت، واليوم مرة أخرى يسجل هدفين في غاية الأهمية، واحد في مرمى البرتغال نقل منتخب بلاده إلى ربع النهائي، وآخر هنا في هذا اللقاء حتى هذه اللحظة ينقل بلاده إلى الدور نصف النهائي. كرة فيها تدخل من أكسل فيتسل وبطاقة صفراء يشرع حكم المباراة مايكل أوليفر صاحب 41 سنة، الرجل الذي يدير المونديال الثاني بعد ما شارك في مونديال قطر 2022، يأتي الآن ويكون حاضرا من خلال أحداث هذا اللقاء هنا في هذه المواجهة، المواجهة الرابعة له في هذه النسخة. أدار هولندا السويد وأدار النرويج فرنسا، وفي دور 16 أدار مواجهة المنتخب المغربي مع كندا، وحاضر في ربع النهائي. كرة إلى خارج أرضية الملعب الآن، تلعب رمية التماس بشكل سريع، وصلت إلى سايلي ميكرز إلى أرضية داخل منطقة الجزاء، تغطية وإبعاد عن طريق القائد رودري، محاولة تعود تصل إلى لامين يامال، أبعدت تحولت في الجهة اليمنى نيكولاس راسكن، عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا، لكن راية أو قرار من حكم المباراة مايكل أوليفر يعلن فيه عن وجود خطأ على روميلو لوكا هداف التاريخي للمنتخب البلجيكي برصيد 93 هدف، يقترب من حاجز 100 هدف إلا هم اللاعبين في العالم اللي تجاوزوا حاجز 100 هدف مع منتخبات بلدانه، يعني دايو كريستيانو ميسي لوكاكو يقترب الآن، حضور كبير جدا بالنسبة لروميلو لوكاكو. هل يستمر؟ ربما تكون هذه مباراة الأخيرة مع المنتخب، لا زال ب33 سنة بالمناسبة، يعني قادر على الأقل على العطاء إلى بطولة أمم أوروبا القادمة إن لم يكن حاضرا أيضا في نهائيات كأس العالم 2030. ميكل ميرينو الآن في الدقيقة الأخيرة، خلاص الدقيقة 7 من لحظات الوقت بدل الضايع، والمنتخب الإسباني يتقدم، محاولة عن طريق كوكوريا سددت في أحضان حارسي المرمى لومنس سيطر على كورته، يلعب المحاولة أمامية لكن أيضا يتدخل إميريك لابورت، يعيد الكرة من جديد للمنتخب الإسباني، كرة عن طريق رودري، لمسة تصل إلى ميكيل ميرينو، ملعوبة في الجهة اليمنى إلى بيدرو بورو، بورو يبحث عن التقدم والمرور، ينطلق بيدرو بورو يواصل حضوره، أرضية في منطقة الجزاء بعيدت من أمام نيكو ويليامز وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، معها انطلقت صافرة مايكل أوليفر تعلن تأهلي وترشح إسبانيا إلى الدور نصف النهائي لمواجهة المنتخب الفرنسي. نلتقي بحول الله في مواجهة
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

Thank you.